انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقولك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعدك.

0: لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: اخ منك اخ منك،
0: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.

من الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: تحول؟ هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: ودة في الجمال
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

يا هواي ويا جنوني، يا هواي ويا جنوني، يا من تساوي عيوني. لندن

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وزهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفنان.

اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.

0: الدكتورة حصلوتا.
1: الدكتورة حصلوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
3: دانات من بلادي.

اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
1: تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. جهود الإمارات لصون البيئة. الكربون الأزرق، هذا الاسم يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال العلمي، لكن الحقيقة أن هذا الكربون موجود هنا في سواحل الإمارات، تحت جذور أشجار القرم أو المانغروف، وفي التربة الساحلية وبين المياه الضحلة التي تحولت على مدى عقود إلى موائل طبيعية نابضة بالحياة. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية بذرة صغيرة يمكن أن تصل إلى الأرض من السماء بفضل طائرة من دون طيار. في أبوظبي تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بيئي حقيقي ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي نفذته هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجي وبالشراكة مع ديستنت إميجري لتجربة الزراعة لزراعة أكثر من 35 ألف بذرة قرم في بحيرة المرفأ باستخدام الطائرات من دون طيار. كانت تلك المرحلة امتداداً لتجارب بدأت في عام 2020 وأظهرت نسب نجاح وصلت إلى نحو 48%. ثم تطورت التجربة. في يناير 2023 أعلنت الهيئة نجاحها في زراعة 1,000,000 بذرة قرم باستخدام الطائرات من دون طيار في مواقع مختلفة حول المرفأ. لم تكن الطائرة هنا مجرد وسيلة لنثر البذور، التقنية تطورت لتشمل مراقبة نمو الشتلات الصغيرة ورسم خرائط الموائل وإنتاج صور ثلاثية الأبعاد، مع العمل على تطوير أدوات للرصد باستخدام تقنيات تعلم الآلة. الفكرة بسيطة في ظاهرها، لكنها تقوم على علم دقيق: اختيار المواقع المناسبة للزراعة، تحديد أنماط توزيع البذور، تطوير طرق الإنبات، ثم بعد ذلك متابعة ما يحدث بعد الزراعة. القرم أو أشجار المانغروف ليست أشجاراً عادية، هي أحد أهم النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات. يعيش في البيئة المالحة ويوفر موائل للكائنات البحرية والطيور، ويسهم في استقرار السواحل والحد من التآكل، كما يساعد على تخزين الكربون. من هنا، من الكربون، يأتي مفهوم الكربون الأزرق. هو الكربون المخزن في النظم البيئية الساحلية والبحرية، ومن بينها غابات القرم. في أبوظبي لا تتحدث الأرقام عن تجربة محدودة. مساحة أشجار القرم في الإمارة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً، تشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة، فيما تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن جهود الاستعادة والزراعة والحماية أسهمت في زيادة مساحة القرم بأكثر من 35%. كما تجاوز عدد أشجار القرم التي زرعت في أبوظبي منذ بدء جهود الاستعادة 40 مليون شجرة. هنا يتغير معنى الشجرة، هي ليست مجرد عنصر أخضر في المشهد، إنها موئل للتنوع البيولوجي وحاجز طبيعي للساحل ومخزن للكربون، وهي أداة من أدوات التكيف مع تغير المناخ. لهذا أصبحت استعادة أشجار القرم جزءاً من استراتيجية بيئية أوسع في دولة الإمارات. من الساحل إلى اليابسة. إذا كان القرم يحمي السواحل، فإن مواجهة التصحر تبدأ من اليابسة. دولة الإمارات دولة ذات بيئة صحراوية، تعاملت مع هذا الواقع منذ البدايات باعتباره تحدياً يحتاج إلى إدارة علمية للأرض والمياه وكذلك الغطاء النباتي. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر
تستهدف رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة 40% وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة حسب الاقتضاء، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة استخدام المياه المعالجة إلى نسبة 60%. تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر على حماية النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المناخ وتعزيز الوعي والبحث العلمي وتوظيف التقنيات الحديثة وتوسيع الشراكات. وهكذا فإن مكافحة التصحر لا تختصر في زيادة عدد الأشجار، هي إدارة متكاملة للأرض والمياه والنباتات وتنمية المعرفة. في هذه المنظومة أصبحت التكنولوجيا جزءاً من العمل البيئي. حين تدخل التقنيات إلى الميدان، الطائرات من دون طيار أو الدرونز يمكن أن تنثر البذور في المواقع المناسبة وتصل بالتالي إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، وتساعد الدرونز في مراقبة

الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. بحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تشير إلى استخدام تقنيات حديثة في زراعة النباتات المحلية بما فيها الغاف والسمر إلى جانب تقنيات الرصد والتحليل البيئي. وفي أبوظبي أصبحت تجربة القرم نموذجاً واضحاً على دمج التكنولوجيا بالاستعادة البيئية. ازرع الإمارات. من البيئة إلى الزراعة تتسع الصورة أكثر. في أكتوبر من عام 2024 أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتوسيع الرقعة الخضراء وتشجيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص مع توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي. برنامج ازرع الإمارات لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها إنتاجاً للغذاء فقط، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع تشمل الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية والمشاركة المجتمعية. في يناير عام 2025 جاءت مبادرة 100,000 فسيلة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم لتوزيع الفسائل على مدارس الحكومية في الدولة. تعريف الطلبة بأهمية الزراعة والتشجير، تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسة حياتية. الفسيلة التي يزرعها الطالب اليوم قد تكون بعد سنوات جزءاً من مشهد أكثر خضرة، وهنا يصبح التشجير أيضاً تعليماً. لكن زيادة عدد الأشجار ليست وحدها معياراً للنجاح، فالشجرة المناسبة في المكان المناسب. الأهم هو أن تكون الزراعة مناسبة للبيئة من حولها. لهذا السبب أطلقت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة في سبتمبر عام 2024 الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات. هو أول دليل وطني متخصص في إعادة تأهيل أشجار المنغروف، يضع منهجية تراعي طبيعة النظم البيئية المحلية بدءا من تقييم الموقع مرورا باختيار أساليب الاستعادة المناسبة ووصولا إلى المتابعة والرصد الدوري. هذا يترجم تحولا مهما. استعادة الطبيعة لم تعد عملية غرس وتنتهي، هي عملية تبدأ بالتقييم والزراعة والقياس ثم المراقبة من 35,000 بذرة إلى مليون. بدأ المشروع الذي بدأنا به هذا الوثائقي في منطقة المرفأ بتجارب محدودة، أكثر من 35,000 بذرة باستخدام الطائرات من دون طيار، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الأكبر، مليون بذرة قرم في مواقع مختلفة حول المرفأ. ومع كل مرحلة تطورت طريقة إنبات البذور وآليات توزيع البذور وتصميم الطائرات من دون طيار. هنا تظهر قيمة التجربة الحقيقية، ليست في عدد البذور وحدها، بل في المعرفة التي تراكمت معها، معرفة يمكن استخدامها في مشاريع أخرى ومواقع مختلفة. الغاف ذاكرة الأرض. على اليابسة تقف شجرة أخرى في قلب الحكاية البيئية في الإمارات، الغاف، شجرة محلية ارتبطت بالبيئة المحلية وقدرتها على تحمل الجفاف والظروف الصحراوية، جعلتها واحدة من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماماً كبيراً بالنباتات المحلية والتشجير، ومن بينها الغاف. الغاف اليوم ليس رمزاً بيئياً فقط، هو عنصر مهم في مقاومة التصحر ودعم التنوع البيولوجي. يمكن لشجرة غاف واحدة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات أن تحتجز قرابة 34 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو تزيد بقليل، رقم لشجرة واحدة. لكن القيمة تتضاعف عندما تتحول الشجرة إلى غطاء نباتي واسع. في هذا المجال دخلت التكنولوجيا إلى المشهد، فقد استخدمت الجهات المعنية الطائرات من دون طيار في نثر بذور الغاف والسمر في مواقع مختارة ضمن جهود دعم النباتات المحلية وإعادة تأهيل الموائل
الطبيعية. في دولة الإمارات ليست العلاقة مع التشجير جديدة، منذ عقود ارتبطت حماية البيئة بمشروع التنمية نفسه، وكانت أشجار القرم جزءا مبكرا من هذا النهج، إذ تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن أول مشروع لزراعة المنغروف على ساحل أبوظبي بدأت عام 1966، فيما توسعت جهود الاستعادة والزراعة لاحقا على نطاق واسع. اليوم تغيرت الأدوات، بالأمس كانت الشتلة تحملها اليد، اليوم يمكن أن تحملها طائرة من دون طيار. بالأمس كانت خبرة المزارع والمراقب البيئي هي الأداة الوحيدة، اليوم تضاف إليها الأقمار الصناعية البيئية، نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لكن الهدف يبقى هو الهدف الأصيل، حماية الأرض وتعزيز قدرتها على الصمود وصون البيئة. في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 جاءت مبادرة غرس الإمارات. الفكرة كانت تحويل كل زائر للمؤتمر إلى أثر بيئي، زراعة عشرات أشجار قرم مقابل كل زائر. في إبريل 2024 أعلنت هيئة البيئة أبوظبي زراعة 850 ألف شجرة قرم ضمن المبادرة في مواقع ساحلية مناسبة لنموها، من بينها محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفا وجزيرة الجبيل. وقدرت الهيئة أن هذه الأشجار ستسهم في امتصاص نحو 170 طنا من الكربون سنويا. هنا تحولت فعالية عالمية مثل كوب 28 إلى أثر ملموس يمكن أن يبقى على السواحل لسنوات طويلة. من الصحراء إلى الساحل، ومن الغاف إلى القرم، تتواصل الحكاية، حكاية أرض لا تكتفي بأن تتكيف مع ظروفها الطبيعية، بل تعمل بالعلم والتخطيط والتقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على الصمود. الكربون الأزرق ليس قصة خيال علمي، جزء من قصة حقيقية تبدأ ببذرة وتكبر بشجرة وتتسع إلى غابات، ثم تتحول إلى مساحات جديدة للحياة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جديد نتواصل وياكم مستمعين من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وين ما كان يوصلكم أثير إمارات اف ام. نصبح عليكم بالخير ونتمنى لكم يا رب العالمين يوم موفق لكل من يسمعنا والكل من يعز عليكم وتفكرون فيه. إن شاء الله أن يوم بإذن الله موفق. صباح الخير يا وطن. دائما نقول نحن سند للوطن والوطن سند لنا، لكن دوم الحقيقة بعد أن الوطن سند لنا، هو السند الأكبر. نلقى السند في أهله، في ناسه، في المحبة والوقفة اللي تظهر وقت الشدة. الوطن أرض وناس تسند على بعضها البعض وتشد إيد بعضها البعض، كل واحد محزم للثاني. يمكن هذا الشعور الجميل بأن الإنسان مهما كان موقعه عمره في الإمارات ما بيكون بروحه. الشيء اللي خلاني أفكر فيها كثر الوطن وناسه متميز في الإمارات، وهو اللي يمكن سر المحبة وسر النجاح وسر دائما تسمع الناس تمتدح في أخلاق أبنائنا وشبابنا. أمس في مجلس زعبيل كنا نتابع وشفنا صورة من صور الإمارات اللي نعرفها نحن. شفنا سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، وشفنا حكام الإمارات، وشفنا الشيوخ، وشفنا المسؤولين، وشفنا المواطنين، كلهم اجتمعوا لتقديم واجب العزاء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة أخي الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رحمة الله عليه. المشهد هذا اللي أنا وقفت عنده أمس مشهد عزاء صح نعم، لكن تأملت شوي، تأملت لي أبعد شوي، شفت هني مشهد وطن. وطن يعرف أن السند بين أهله محبة وواجب وجزء من الوفاء. وأعتقد أن أجمل الأوطان مو بس الأوطان اللي تمنحنا العيش الكريم وفرص العمل وفرص النجاح ومكان يعني لنا الأمان اللي نعيشه، وهذا كله في الإمارات ولله الحمد. لكن بعد أمس شفت أن الوطن اللي يمنحنا دائما شعور بأن كلنا ننتمي لبعضنا، كلنا مو بغراب عن بعض، كلنا ننتمي لبعضنا في أبوظبي، في دبي، في الشارجة، في عجمان، في أم القوين، في رأس الخيمة، في الفجيرة، وين ما كنا كلنا قلبنا على بعض، كلنا فينا هالمحبة والإحساس. فهالموقف اللي أنا حبيت أشارككم فيه أعمق من أن الوطن اللي إحنا حاسينه، الأمان الجميل، الفرص الحلوة، العيش الكريم، بعد أن نحن دوم حاضنين بعض، دوم سند لبعضنا البعض في كل المواقف، وهذا اللي أنا شفته أمس. فصباح الخير يا إمارات الخير، يا إمارات السند، يا وطن مثل ما نفرح فيه مع بعض نشد على إيد بعضنا ونساند بعضنا ونوقف فيه وقفة واحدة ونكمل فيه، وكلنا على قلب واحد وإيد واحدة. طموحنا دايما يعانق السماء والسحاب، مهما غابت الشمس ترى نعرف أنها بتشرق من جديد، وعشان تي نحن نكمل وما في شيء يوقفنا. صباح الخير لوطن السند، صباح الخير يا إمارات.

0: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.
2: حياك في أحلى صباح من 7 لين 9، من الاثنين لين الجمعة، على إمارات FM. دوم وياك. أحلى صباح.

0: فكة ما يبالو انتو في كارديو.
1: صباح الخير من جديد مستمعينا، بسألكم سؤال وأعتقد أن كل واحد عنده إجابة مختلفة. مر عليك وقت كنت من داخلك تعبان لكن كان عندك شيء يخليك تقوم وتكمل، تعبان وبتعبان لازم تقوم ولازم تخلص شغلك، شو كان؟

0: شو كان هالشيء اللي يخليك تقوم وتكمل؟ هل هم عيالك مثلا، الوالد الوالدة، أو وظيفة تعرف أنا في ناس يعتمدون عليك فيها فلازم تقوم وتكمل؟ أحيانا مو بالتعب بس المرض، أحيانا الإرهاق في التفكير، الإرهاق البدني، أحيانا تبغى تفصل لكن تكمل، تكمل عشانهم، عشان حلم، يمكن حلم متمسك فيه وما راح أبدا تتخلى عنه، ولا يمكن شخص في يوم من الأيام قال لك كلمة وظلت هالكلمة هي اللي تدفعك كل يوم مهما تعبت، تذكر الكلمة وتستعيذ بالله من الشيطان وتقوم وتشوف اللي وراك وتكمل يومك وحياتك وأشغالك. أنا ما أسألكم اليوم شو أصعب شيء مر عليكم، لا، سؤالي شو الشيء اللي خلاك تكمل؟ فكروا ويانا شو الشيء اللي خلاك تكمل، وتقدرون تتواصلون معنا على رسائلنا النصية 3666، وحياكم.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة، 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: بنك الإمارات دبي الوطني،

في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، متواصلين وياكم في أحلى صباح، وهذه شمس السعدي معاكم ومن الإخراج جاسم محمد. سألتكم قبل شوي مستمعينا شو الشيء اللي يخليك تكمل، شو الشيء اللي مهما كنت تعبان، مو بشرط مريض، أحيانا مرهق في بالك مشغول تحتاج تفصل شوي، ولكن رغم هذا تقوم وتكمل يومك. يمكن قلنا يمكن يكونوا عيالك، يمكن يكون الوالد والوالدة، يمكن وظيفة تعرف أن في ناس يعتمدون عليك فيها، يمكن حلم كل يوم تسعى له ومتمسك فيه، أو يمكن شخص في يوم من الأيام شفته قدامك مثال خلاك توقف قدام نفسك وتحس أنك لا أنا شي مقصر، أنا لازم أبذل مجهود أكثر، أو كلمة سمعتها من شخص غيرت نظرتك للحياة. السؤال ما أسألكم شو أصعب شيء مر عليكم، إن شاء الله ما تمر عليكم يا ربي لا أيام صعبة ولا أقدار صعبة،

وكل أيامكم سعادة ورضا وأجمل الأقدار يا رب العالمين. لكن سؤالي، شو اللي خلاك تكمل هاك اليوم اللي ما كنت قادر بس قمت وكملت؟ تدرون مستمعينا أن الحياة دائما تستمر، وأكبر مثال اليوم نفكر هذا المثال اللي أنا يوم وقفت عنده خجلت من نفسي أني أقول أي سبب يخليني ما أقدر أقوم نص الليل قبل الفير عشان داوم، ولا أتابع عيالي، أشعر بالخجل إذا ما سويت هالشيء، لأن اللي أكبر مني وأهم مني وعنده مسؤوليات أكبر مني قدام عيني قاعد يسوي هالشيء ويكمل. اليوم بخبركم الشيء اللي أنا خلاني أكمل. يمكن لو نوقف لحظات عند جانب إنساني جميل من سيرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عسى ربي يطول بعمره يا رب. اليوم ما بنوقف عند مشروع ولا عند مبادرة ولا إنجاز، اليوم عند رحلة إنسان. اسمحوا لي أسرد بعض الأحداث لكنها واقع، بسردها دلالة على شدة الأمور اللي ممكن تخليك تقول اليوم لا ما أقدر أكمل، اليوم أنا بقعد ما بروح ما بتابع ما بسوي. شيخ محمد فقد والده، ومن كتبه ومن القصص اللي يقولها ويحكيها لنا في الكتب لمسنا مدى تعلقه ومحبته اللي والده المغفور للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأيضا مدى تعلقه وحبه وكيف كان يشوفها والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان. يعني أكثر اثنين ممكن يخلوك تقول رحيلهم يخلوك تقول اليوم ما بقدر أكمل، بس كمل. وأيضا يوم في 2006 يوم فقد سمو الشيخ مكتوم بن راشد أخوه عضيده وسنده، وفي 2015 يمكن هذه أصعب الأمور اللي ممكن تتخيلها، تجربة يمكن تكون من أقصى التجارب اللي ممكن يمر فيها قلب أي أب في الدنيا، يوم وفاة ابنه الشيخ راشد بن محمد، وفي يعني موقف صعب وهم بعد كمل. في 2021 فقد أخوه الشيخ حمدان بن راشد وكمل، وفي هاي الأيام يودع أخوه وعضيده وسنده الشيخ أحمد بن راشد ربي يرحمه ويكمل. لما رتبت أنا الأحداث هذه كلها مع بعض قلت يمكن واحد بس من هالأحداث حياتي توقف عندها، لكن لما رتبت هالأحداث كلها مع بعض سؤال تلقائي خطر على بالي، يمكن هو نفس السؤال اللي خطر على بالكم في هاي اللحظة، كيف الإنسان يكمل؟ كيف يقدر يكمل؟ لكن عشان نكون منصفين، نحن ما نعرف شو داخل قلب كل إنسان. مستمعينا، لا يعلم خفايا القلوب إلا من فطرها، وبالتالي ما يحق لنا نقول فلان يحس بهالإحساس أو فلان تجاوز هالموقف أو تجاوز هالمحنة. القلوب لها خفايا لا يعلمها إلا الله خالقها وفاطرها، لكننا نحن نقدر أن نقرأ شيء ثاني. السجل اللي توني أقول لكم عنه، هذا السجل موجود قدامنا، السنوات تمر والمسؤولية مستمرة، مشاريع، حكومة، اجتماعات، متابعات، مبادرات، حتى ليه الفضاء وصلنا، ليه المريخ، ما في شيء وقفة، يخطط للمستقبل. وفي بداية هالشهر بالتحديد قريت عبارة يمكن قريتوها أول هالشهر، كان شيخ محمد

0: للإدارة. أحياناً هذه قاعدة رب العالمين في الحياة. لو كل واحد فينا قال ببدأ يوم ترتاح نفسيتي، يلا عاد يوم ترتاح نفسيتك، أو ببدأ يوم تخف مشاكلي، أو ببدأ يوم بسدد ديوني، أو ببدأ يوم تكون الظروف مناسبة، أو يمكن تمر سنين وسنين ونحن ننتظر الظروف المثالية. والله خلقنا في هذه الحياة عشان نسعى ونجتهد ونتحرك، مو بعشان نسكن، نحن مو بشجرة، لازم نتحرك. الحياة نادرا ما تعطينا هذه الظروف المثالية بأمانة، يعني كل واحد فيكم يمكن عارف هالشي. تعطينا الظروف الحالية، الوضع الحالي اللي انت فيه، وتقول لنا طيب شو تقدر تسوي من هني، من هالوضع اللي انت فيه، شو اللي يخليك تكمل، شو اللي يخليك تقوم وتواصل وتكمل. بخبركم في زاوية ثانية، لكن نوقف مع جاسم دقايق ونرجع.
1: في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء، وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
4: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.

خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.

0: إذن اليوم سؤالنا في كارديو، شو اللي يخليك تكمل؟ شو اللي يخليك تكمل إذا أنت اليوم حاسس أنك ما ودك تعبان مثلا، مو تفصل شوي عن الدوام، عندك مثلا لقاء عائلي أو اجتماع أو مهمة معينة، بس اليوم أنت مو بقادر، ولكن رغم هالشيء تكمل وتروح. شو اللي يخليك تروح؟ في ناس الالتزام هو اللي يخليهم يروحوا، وتحملهم للمسؤولية في أدق التفاصيل، يتحمل المسؤولية فيروح، ويمكن يكون تعبان، ويمكن يكون مثلا مسوي عملية، بس يروح ويؤدي المهمة المطلوبة منه. في ناس عنده صداع خفيف بيقعد في البيت، اليوم برتاح، ليش أتعب نفسي؟ أحس الموضوع يبالها عزيمة رجال، يعني أنك تقوم وتكمل وتشوف. اليوم ذكرنا مثال يعني رائع عن هذا الشخص اللي يكمل، الملهم سمو الشيخ محمد بن راشد، كيف يكمل رغم كل شيء؟ وأتوقع الإجابة هي عزيمة الرجال. لو خذنا الموضوع اليوم من الزاوية العلمية، أحيانا ما نكون راضيين عن وضعنا، حالتنا النفسية، مزاجنا. في علم النفس في شيء جميل يصحح فكرة منتشرة عندنا، نحن أحيانا نتخيل أن الإنسان خلينا نقول بعد موقف صعب مر عليه يكون قدام اختيارين، أما أنه يتم عايش في هذا الموقف، وهني يدخل في دوامة ما في مخرج، أو أنه يعود لحياته. هذا اللي منتشر صح، لكن الدراسات تقول الموضوع مو بهالبساطة. في نموذج معروف في أبحاث اللي تدرس الفقد أو تدرس المحن والتحديات، اسمه النموذج ثنائي العملية، صح اسمه غريب صح، اسمه ثنائي العملية للتعامل مع المحن أو للتعامل مع الحزن أو المواقف الصعبة. ثنائي العملية كيف يعني ثنائي؟ بمعنى مبسط الإنسان يتحرك بين مساحتين، لحظات يتجه فيها نحو الشيء اللي شاغل باله أكثر أو يؤرقه أكثر أو تعبه أكثر، يتذكر، يشتاق، يحن، وفي لحظات ثانية يرجع فيها لمتطلبات الحياة، يعني الشغل، البيت، المسؤوليات، القرارات اللي لازم يتخذها، ولازم يتخذها مو بناء على حالته النفسية، لازم يتخذها بإنصاف، يتجه للمستقبل، وبعدين يرد ثنائي العملية، يرد مرة ثانية، يتذكر ويشتاق، يمكن يحزن، يمكن يعني يقعد بروحه شوية، وبعدين مرة ثانية يرد للحياة. هذا التنقل جزء طبيعي من التكيف، وأنا أقول هذا من رحمة رب العالمين على عباده. يعني ممكن تضحك اليوم وتشتاق باكر، ممكن تنجز هالصبح شيء رائع وتكون في قمة سعادتك وفخرك بإنجازك، لكن آخر الليل يخطر على بالك شيء يعني يحزنك، يضايقك، يرجعك للنوستالجيا، وممكن قلبك يفتقد إنسان وايد وبشدة، وفي الوقت نفسه تبني شيء في غاية الجمال في حياتك. الاثنين يقدرون يعيشون في نفس القلب وفي نفس مشاعر الإنسان، ما في حزن مطلق وما في حياة مستمرة مطلقة بلا حزن أو بلا هموم أو بلا تحديات. في نفس اليوم ممكن هني تروح تبني تنجز وفي نفس اليوم ممكن تشتاق وممكن تتذكر وممكن ياخذك الحنين. هذه بالنسبة للأبحاث أشوفها يعني أكثر مصداقية من سالفة أن قبل كانوا يقولون لا تخلي الحزن ياخذك تماما. الأبحاث الجديدة هذه والمراجعات العلمية بالفعل شافت أن الناس ما يسلكون طريق نفسي واحد بعد أي تحدي أو بعد أي خسارة، في مسارات مختلفة، في مرونة نفسية، يعني ما في طريقة صحيحة واحدة نقول لك والله هي طريقة الحزن صح، تحزن بهالطريقة صح، تحزن بهالطريقة غلط، ولا في جدول يقول لك بعد شهر لازم تكون بخير، بعد سنة لازم تنسى. الإنسان ما ينسى بالضرورة، الإنسان يتعلم كيف يحمل الذكرى ويواصل حياته. وهذه من الأمور اللي نتعلمها ومن المواقف اللي تمر علينا، ما تخلوا أي موقف يمر علينا مرور الكرام بدون ما نتأمل هذا الموقف ونتفكر في هذا الموقف، لأن رب العالمين خلقنا عشان نفكر ونتأمل ونوصل لحقيقة، نوصل لفكرة بس. وهذا كان سؤالنا اليوم، أتمنى كل واحد فيكم يكون فكر في إجابة، شو اللي يخليك تكمل؟
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم، كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: بنك الإمارات دبي الوطني،

0: أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.
1: مستمعينا، جولة على أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة والحكام والشيوخ يعزون محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد. محمد بن زايد والحكام والشيوخ يستذكرون رحلة عطاء وإسهامات الفقيد في خدمة وطنه ومجتمعه. كما أدى بالأمس الشيوخ وسمو الشيخ محمد بن راشد صلاة الجنازة على جثمان أحمد بن راشد. وتم تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير. وحمدان بن محمد يتقبل التعازي في وفاة أحمد بن راشد، إلى جانبه مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد. ننتقل لأبرز الفعاليات في الإمارات برعاية سيف بن زايد. انطلاق فعاليات النسخة 12 من معرض واجهة التعليم، 580 جامعة ومؤسسة تعليمية مشاركة في من داخل الدولة ومن خارجها، و22 مشروع مبتكر في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار. أنهيان بن مبارك افتتحت قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية في أبوظبي. الإمارات مركز عالمي للتميز الصحي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان ودعم البحث والابتكار. أيضا، وفي نفس السياق، إمكانيات استثنائية في التشخيص والعلاج والوقاية والبحث العلمي، وإدارة الرعاية الصحية لا تقل أهمية عن الاكتشافات العلمية. عبر مجالس الإمارات، تمديد ساعات الاستقبال لتسجيل في صفوف الحرس الوطني. مستمعين، التسجيل يوميا في مجالس الإمارات من الساعة 9 صباحا ولغاية 6 مساء، ويستمر حتى 24 من سبتمبر غدا. مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ينطلق 26 سبتمبر في أبوظبي، ويعتبر منصة دولية لتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. طبعا، حرص الإمارات على ترسيخ نهج التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتأثيث إرث مستدام يمكن البناء عليه للمستقبل. اليوم بإذن الله وفي سياق برنامجنا سنعرج على هذا الموضوع ودور الشباب في هذا المؤتمر. وفي ختام حوارات المستقبل، وبمشاركة 500 قيادي، النزاهة الأكاديمية أولوية في تعزيز جاذبية التعليم العالي، والضمانات المالية والرسوم الجديدة لا تحسم دخول الجامعات إلى السوق أو خروجها، وتغليب الأهداف الربحية يضر بالطلبة والعملية الأكاديمية. أمانة طبعاً العملية الأكاديمية بعيداً عن تغليب الأهداف الربحية. أيضا اليونسكو ودعما للأجندة العالمية للمياه جامعة خليفة واليونسكو تستقطبان 1398 طالبا في الهاكاثون العالمي للمياه. مركز باحثي الإمارات يوسع شراكاته لتمكين الكفاءات الوطنية. منتدى أبوظبي للعسل ينطلق 6 أكتوبر المقبل ضمن الأسبوع العالمي للغذاء. في الأسبوع العالمي للغذاء أيضا راح يكون في 40 جناح لمربي النحل الفائزين بجائزة الشيخ منصور للتميز الزراعي. خلال المنتدى أيضا سيتم مناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجال تربية النحل المستدامة. خلال النصف الأول من العام الجاري 377 حالة توطين صوري في 266 شركة خاصة، والموارد البشرية تتدخل الحزم مع محاولات التحايل على سياسات

0: التوطين وإجراءات قانونية بحق الجهات المتورطة. والموارد البشرية ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل. ولحماية المظهر الحضاري، بلدية أبوظبي تنظم حملة توعية للتخلص من النفايات والمخلفات الزراعية. وأخيراً، لتعزيز تبادل المعرفة وتطوير المهارات، تفاهم بين الأمن السيبراني وفيزا وتبادل المعلومات حول التهديدات والاتجاهات السيبرانية الشائعة. إذن هذا كان كل ما لدينا في صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
2: صباح الخير أبوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون أبوظبي أصح. الحياة الصحية في أبوظبي، منو بطلنا الجاي؟
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة remol.ae.
5: بنك الإمارات دبي الوطني،

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون.

0: للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.
3: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.

يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، مواصلين وياكم في أحلى صباح. بذكركم بالريم مول، تقدرون تربحون واحد من خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من الريم مول. كل اللي عليكم أنكم تنفقون 200 درهم، ومن اليوم لين 1 نوفمبر، لين شهر 11 بتدخلون إن شاء الله السحب على الفوز بأحد هذه البطاقات. تطبق كالعادة الشروط والأحكام، وكل التفاصيل تقدرون تطلعون عليها من خلال الموقع reemmall.ae. في قصة في تدري اليوم سمعتوها قبل ولا؟ اللي يدري يدري، واللي ما يدري خي يدري. يلا بقول لكم القصة هذه. كان في مدرب للمهارات البشرية، وكان عنده مجموعة من الأطفال في أحد الصفوف، وكان يبغى يعلمهم فكرة ما. فعطى كل واحد فيهم بالونة وربطها في ريلة، فكل الصف كان في كل واحد في ريلة في بالون. قال لهم اللي بيحافظ على البالون مالته لين نهاية العشر دقائق هذه أو الربع ساعة راح يحصل على هدية. شو اللي صار؟ بدأ الوقت وقالوا يلا ابتدوا. قاموا الأطفال وبشكل تلقائي كل واحد قاعد يركض يحاول أنه يفجر البالونة أو البالون اللي في قدم زميله. صاروا كلهم مشغولين في تفجير بالونات زملائهم، وانتهى الوقت، ومع انتهاء الوقت لم تبقى ولا بالون موجودة عند ولا طالب، كلهم فجروا بالوناتهم. وهني سألهم المدرب ليش فجرتوا بالونات أصحابكم؟ قالوا عشان نفوز. قال بس أنا ما قلت فجروا بالونات أصحابكم، أنا قلت اللي راح يحتفظ ببالونة. لو كلكم محتفظين بالبالون كان كلكم حصلتوا على الجائزة، لكن كل واحد فيكم انشغل بأنه يفجر أو يفوز من خلال أنه يفجر بالونة زميلة، فانشغلتوا في التفجير بالونات بعضكم وما حد تمت عنده ولا بالونة واحدة، فما تم في فايز. يمكن في الصف وفي الأطفال هذه البراءة وروح الأطفال في اللعب، لكن نفس الشيء ترى يستوي في الحياة. عشان تنجح في ناس عندها فكرة، عشان أنجح لازم أنجح على ركام الآخرين، واحد ينجح لازم أدمر الثاني عشان أنا أبرز. وشو المشكلة أن أنتوا الاثنين تبرزون؟ شو المشكلة أن أنتوا الاثنين تتعاونون؟ وهني ثقافة المنافسة الشريفة تخلق ويتعلمها الإنسان من صغره. نجاحك ما يعني ضرورة فشل الآخرين. أنت متميز في مجال وغيرك متميز في مجال، ولو أنتوا الاثنين متميزين في نفس المجال يمكن هذا يعود بالخير على مجتمعكم، على الشيء اللي أنتم على، إذا كانت تجارة على تجارتكم، لأنكم راح تجيبون الشيء الكواليتي الأحسن الأفضل، فراح يكون دائما يذكر يتخذ من عند فلان أو من عند فلان، أو هالشيء متميز فيه فلان وفلان، وتبقى الأهواء. وفي مثل يقول لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. فسبحان الله الفرص موجودة وموجودة بالتساوي عند الجميع، لكن كل إنسان منا هو اللي يقرر أنا بنجح بروحي ولا أنا بننجح مع بعض وبنكبر مع بعض. تعرفون النجاحات اللي تكون مع بعض تكون أكبر أفخم أرقى أكثر جودة.
من عقل واحد يفكر في شيء غير يوم تكون مجموعة عقول فذة تفكر في شيء وتنجح فيه. كل واحد بيتعلم من أخطاء الثاني، كل واحد بياخذ فكرة من الثاني، كل واحد بيقول زاوية ثانية ما انتبه عليها. فاليوم في تدري قصتنا، لا تفجر بالون زميلك، حافظ على بالونك حتى نهاية المسابقة لتحصل على الجائزة.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: بنك الإمارات دبي الوطني.
7: حياك في أحلى صباح من 7 لـ 9، من الاثنين لين الجمعة، على إمارات FM. دوم وياك أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.

مستمعينا حياكم الله، متواصلين وياكم في أحلى صباح. هذه شمس السعدي معاكم، ومن الإخراج وتنفيذ جاسم محمد. في سؤال كبير بينطرح في أبوظبي هاليومين، كيف بيكون شكل العدالة في عالم قاعد يتغير أسرع من القوانين، أسرع من القوانين اللي تنزل، التغييرات تكون أسرع، لأن حتى الجريمة تغيرت، صار عندنا جرائم إلكترونية وذكاء اصطناعي بعد، واحتيال رقمي، وجرائم بعد مثل الفيروسات صارت عابرة للحدود، ما تعترف أصلا بحدود الدول. وشيء اللي يمكن مثير للاهتمام أكثر، أن اللي راح يناقشون هالأسئلة أولا وقبل انطلاق واحدة من أهم التجمعات الأممية المتخصصة في منع الجريمة والعدالة الجنائية، اللي راح يناقشون هذه المواضيع قبل الانطلاق هم الشباب، وبالتحديد باكر بإذن الله 24 سبتمبر بينطلق في أبوظبي منتدى الشباب، وهذا المنتدى مستمعينا راح يكون مصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. المؤتمر راح ينطلق في أبوظبي وراح يستمر باكر وعقب 24 و 25 سبتمبر. أما المؤتمر الرئيسي رح يبدأ أعماله بإذن الله يوم 26 سبتمبر، ورح يمتد لين 1 أكتوبر في مركز أدنك في أبوظبي. المؤتمر مؤتمر كبير جدا، وأيضا المشاركة فيه كبيرة، متوقع مشاركة ما بين 3000 ل 5000 مشارك من أكثر من 97 دولة حول العالم، بالإضافة إلى وزراء العدل ومسؤولين وخبراء ومتخصصين من أنحاء العالم. يعني خلال الأيام القادمة نقدر نقول أن أبوظبي بتتحول لوحدة من أهم منصات الحوار العالمي حول مستقبل العدالة والأمن وسيادة القانون. ولما نتكلم عن العدالة والأمن وسيادة القانون، لابد أن نتكلم عن أبوظبي وثقافة احترام القانون. فأعتقد أنه المكان الأمثل اللي ممكن تكون فيه مخرجات لهذا المؤتمر تحد من الجريمة بمختلف أنواعها. لكن اللي لفتني أكثر هو ليش منتدى للشباب، يعني قبل المؤتمر راح يكون في باكر وعقبه منتدى للشباب. الأمم المتحدة تقول أن الهدف هو مو بأننا نتحدث عن مستقبل الشباب من دون ما يكون الشباب موجود في الغرفة. عشان تي أطلق مكتب الأمم المتحدة، والمكتب هذا المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة اسمها جيل العدالة. الهدف منها أن يكون المؤتمر 15 هو الأكثر إشراكاً للشباب في تاريخ هذه المؤتمرات، في تاريخ 15 سنة من هذا المؤتمر.

عقبة. القصة ما بدت أو ما رح تبدأ باكر. القصة بدأ العمل عليها من متى؟ من فترة. الأمم المتحدة أجرت استطلاع عالمي شارك فيه أكثر من 330 شاب وشابة من 70 دولة. بعدها صارت مشاورات شبابية إقليمية في مناطق العالم المختلفة، في آسيا، في المحيط الهادي، في أمريكا اللاتينية والكاريبي، في أوروبا، في أفريقيا، وفي غرب آسيا. كلهم شاركوا في مشاورات شبابية. حتى شبكة جيل العدالة نفسها اليوم تضم حوالي 50 شاب وشابة. تعرفون كم عمرهم؟ من 18 سنة لين 32 سنة. هذول الشباب أو جيل العدالة رح يمثلون مناطق العالم الخمسة. الأفكار والتوصيات اللي خرجوا أو سيخرجوا فيها جمعت أو رح تجمع كلها في وثيقة عالمية للعمل. وبالفعل وضعت، تمت هذه المشاورات ووضعت أمام الدول خلال التحضير لما سيصبح إعلان أبوظبي. وهني الموضوع يصير أكبر من منتدى شباب، لأن إعلان أبوظبي المتوقع اعتماده في المؤتمر بإذن الله رح يفرض اتجاهات ويرسم اتجاهات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الاجتماعية للخمس سنوات القادمة بإذن الله. يعني الشباب اليوم مو قاعدين يناقشون عالم بعيد عنهم، قاعدين يتكلمون عن العالم اللي هم نفسهم رح يكونوا قادته بإذن الله. ومن القضايا الموجودة على طاولة المناقشات والتوصيات كيف نحمي الشباب والأطفال من الجريمة والاستغلال، كيف نبني ثقافة احترام القانون من عمر مبكر، كيف نتعامل مع الجرائم الإلكترونية الجديدة واللي كل يوم يكون فيها تطور أكثر وحيل أكثر، كيف نستفاد من الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة ومن غير ما نخسر الخصوصية ومن غير ما نخسر الشفافية ولا الرقابة البشرية. هذه واحد من أو هذه واحدة من أكثر الأسئلة إثارة للاهتمام، لأن الجيل الجديد يمكن يكون أكثر جيل يستخدم التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه هو من أكثر الأجيال اللي راح يعيش نتائج هذه القرارات اللي راح تتخذ في إعلان أبوظبي. وهني نقطة ثانية في غاية الأهمية، الشباب في مشاوراتهم الإقليمية اللي صارت في المناطق الخمس حول العالم ما اكتفوا بس نريد قوانين أقوى، لا ما كانت شعارات، لكنهم طرحوا فكرة أعمق، الوقاية. الوقاية تبدأ قبل وقوع الجريمة. وكيف تكون الوقاية؟ تكون بالتعليم، تكون بالوعي، تكون بإشراك حقيقي وواقعي للشباب، وبفهم الأسباب اللي تخلي بعض الشباب أصلاً أكثر عرضة للاستغلال أو أنهم يكونوا أكثر عرضة للوقوع ضحية للشبكات الإجرامية. يعني بدال ما يكون السؤال بس كيف نعاقب الجريمة بعد وقوعها، يصير السؤال الأهم كيف نبني مجتمع يقل فيه احتمال وقوع الجريمة من الأساس. ومؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مو بحدث جديد، هذه المؤتمرات تعقد كل خمس سنوات من سنة 1955. يعني المؤتمر اللي رح يعقد رح يكون المؤتمر الخامس عشر، لكن هذه الدورة لها خصوصية بالنسبة لنا لأنها تعقد في أبوظبي، ولأن رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر
راح تمتد

0: 5 سنوات مقبلة لمتابعة ودعم وتنفيذ مخرجاته، وأكيد بالتعاون الدولي المرتبط بكل المجالات في المؤتمر. من يوم 24 سبتمبر رح يبدأ الشباب من باكر بإذن الله، و 25 سبتمبر أيضا رح تبدأ المشاورات التحضيرية، أما يوم 26 رح تنطلق الاجتماعات الرئيسية والرسمية للمؤتمر. البرنامج ضخم جدا، في جلسات رفيعة المستوى، في ورش متخصصة، وفي 15 فعالية رفيعة المستوى، وأكثر من 200 اجتماع جانبي، ومعرض مصاحب يضم 38 منصة. لكن خلكم تقولون يمكن أن ضيعتكم شوي في الأرقام، وسط كل هالأرقام أنا بالنسبة لي أهم صورة هي الصورة الأولى، قبل الوزراء وقبل الخبراء وقبل الجلسات الكبرى رح تكون هناك مساحة للشباب، لأننا إذا كنا فعلا نتكلم عن عدالة المستقبل فيمكن أول ناس لازم نسألهم عن صورة العدالة اللي يتوقعونها في المستقبل هم الناس اللي راح يعيشون هذا المستقبل، وهم شباب المستقبل. أنا وايد متفائلة بهذا المؤتمر، لأنه كان قبل مؤتمر وكانت دول يمكن كثير معترضة كيف دولة بترولية تتكلم عن البيئة، وإذ برجل البترول هو اللي أوجد حلول مستدامة تنقذ الأرض. صباح الخير يا وطن الخير.
1: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم، افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام، معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه، ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
4: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
5: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: بنك الإمارات دبي الوطني،

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح.
3: مستمعينا، موسم الإنفلونزا بدأ، الله يحفظكم جميعا من كل شر، لكن حماية نفسك وأحبابك أسهل من أي وقت مضى. تقدر تحصل على لقاح الإنفلونزا مجانا في أي من عيادات صحة في أبوظبي والعين، سواء لك أو لعائلتك. خذ الخطوة بسيطة للحفاظ على صحتك والوقاية من الإنفلونزا هالموسم، وتقدرون تزورون أقرب عيادة من عيادات صحة وبتحصلون على لقاح الإنفلونزا مجانا، لتبقوا دائما بصحة وعافية طوال الموسم.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
5: هل تود استبدال أن تكون هنا؟ بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: بين الفكرة والإنجاز قرار، وبعدها يبتدي المشوار. أحلى صباح. لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
3: لأي شخص يعتقد أن الاستمرار نوع من النسيان، نقول في ظرف أبيض لا، غلطان. مو لازم تنسى عشان تكمل، ومو لازم يختفي الحزن عشان تضحك مرة ثانية، ومو لازم تتعافى من كل شيء قبل ما تبدأ تعيش مرة ثانية. بعض الأشخاص اللي نحبهم ورحلوا من أمام عيوننا، لكنهم تركوا وايد أشياء وراهم، جملة، قيمة، موقف، طريقة حب، تربية، نصيحة، أو حتى نسخة أفضل منك ساهموا هم في صنعها. فإذا كنت اليوم تفقد شخص، لا تجعل السؤال فقط كيف بعيش من دونه، جرب سؤال ثاني، شو الشيء الجميل منه اللي راح أكمل حياتي به؟ يمكن الوفاء الحقيقي مو أن نوقف عند آخر صفحة كتبها شخص نحبه، يمكن يكون الوفاء أن ناخذ أجمل جملة تركها فينا ونكتبها ونبدأ بها صفحة جديدة. دايما صباحكم استمرار، وصباحكم وفاء، وصباحكم أصالة وذكرى ما تنسى لكنها تحمل وياكم نجاحات وتضحيات، وتكملون أبها مشوار حياتكم، وكالعادة وكحال الدنيا جيل يسلم جيل. إذن وصلنا وياكم مستمعينا لسرقنا الوقت وختام البرنامج، بس اسمحوا لي بس أذكركم قبل ما نودعكم في هذا الصباح ببنك الإمارات دبي الإسلامي إمارات NBD نون ون فيزا الائتمانية، أتمت عامها الثاني، واحتفالاً بهذه المناسبة يقدم لكم بنك الإمارات دبي الوطني عرض مميز. تقدر اليوم تقدم طلبك وتحصل على 25 درهم عند الموافقة على إصدار البطاقة، بالإضافة ل 500

100 درهم كميزة ترحيبية، يعني تقريبا 750 درهم تبدأ بها تجربتك مع البطاقة، والبطاقة مجانا وبدون أي رسوم نون ون لمدة عام تستمتع فيها بعضوية كاملة، وأيضا تقدر تسترد ما يصل إلى 20% عبر منصات نون، وتحصلون على تذاكر سينما مجانية كل شهر، كل هذا بدون أي رسوم سنوية. هذا كان فيما يتعلق ببنك الإمارات دبي الوطني. فيما يتعلق بحلقتنا مستمعينا، أتمنى تكونوا وصلتوا إلى وجهاتكم سالمين، تبدؤون يوم عمل موفق مليء بالإنجاز بإذن الله. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس سعدي، ومن الإخراج جاسم محمد، وهذا كان أحلى صباح. دمتم في أمان الله.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني
2: ريم مول.
3: إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.
4: الساعة الآن 9:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
5: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات اف ام.
7: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
8: فخورين بالإمارات.

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل. أحب

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من خمسة عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنيك.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: ايه تذكرت، انا موافق.
1: لا لا لا لا لا، انا عندي راي ثاني.
0: من الاخر،
1: من الاخر، اراء مختلفه
2: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
2: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفه.
2: من الاخر،
1: كل يوم من الساعه 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الاخر.
2: من الاخر.

0: تسكب بيوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
2: يوم
3: منك
1: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة فاطمة طاهر.
5: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
3: دانات من بلادي.
7: فخورين بالإمارات.
8: قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
7: فخورين بالإمارات.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
6: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب كمل قبل علينا يظهر صداع عداوته

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: أرجوك فيني.
1: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية

0: XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة،

والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء،

0: رعاية عالمية المستوى الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
3: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة. ويانا
3: أخ منك عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
2: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
3: مسانا أحلى.
4: أخ منك
3: وانت ويانا.

آن الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينا مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تصدرت الإمارات أسواق رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط مدعومة ببرامج التحول الاقتصادي وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية وتطور قدرات المؤسسات الاستثمارية، وذلك وفقا لتقرير جديد أصدرته ألادين، المنظومة التقنية التابعة لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. تصدرت الإمارات المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية. أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري. استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوياته في شهرين، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 100.56 نقطة. انخفضت أسعار النفط اليوم إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى $99.18 للبرميل بحلول الساعة 1:19 بتوقيت غرينتش. استقرت أسعار الذهب اليوم إذ سجل في المعاملات الفورية $4,356.92 للأوقية بحلول الساعة 12:40 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة. نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ. تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.
7: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنتك.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة:
3: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28.
4: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: الدكتورة حصة لوتا.
3: الدكتورة حصة

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة ممثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل ترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات شعوب المنطقة في التنمية والازدهار الاقتصادي. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإضافة اختصاصات جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي تشمل تنظيم وترخيص المنشآت والجهات الرياضية ومنح الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية وإصدار تراخيص مزاولتها في المنشآت والجهات الرياضية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء. عرض السرداد النصر.

0: يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
1: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: يا هلا يا مرحبا يا مسهلا باللي نورتنا واللي قاعده من الصبح وتهتم فينا. والله تصدقين يا بدور المرزوقي ان فيك خير.
1: تسلم الله يحفظك.
0: والله فيك خير.
1: الخير خيرك طال عمرك.
0: انا عندي خير
1: والفلوس فلوسك،
0: بس انت فيك خير.
1: الله يسلمك، تعلمت منك الله يحفظك.
0: لا لا بالعكس، ما شاء الله عليك ونعم فيك والله.
1: هذا مما عندكم.
0: لا بالعكس،
1: كنك تبغي واسطه شيء، ما ادري ليش قاعد تدهن سيري الحين.
0: ما تنسير يعني هسه اقول لك ما شاء الله عليك يعني عندك فيك الخير.
1: تسلم تسلم.
0: مهتمه فينا، الدارينا، تأكلينا.
1: وصية وصية يدنا الله يرحمه.
0: والله ودي أشوف يدنا اللي موجودين.
1: يعني وصية مهما كان. أيه إخواني صح الصغار صح. الله يحفظكم.
0: والله فيك الخير.
1: أيه
0: والله فيك.
1: وذاك اللي ما كل الغداء حسابه معاي عسير،
0: هذاك يقول عنده خير.
1: إيه هذاك هذاك كله يتكلم بالفلوس
0: بس،
1: كل ما كلمت قال أنا عندي أصلا، أنا بيزاتي تغطي عين الشمس.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هي.
0: بس الصدقين ما يثمر فيه.
1: مول
0: مول
1: مول
0: هي. ما يثمر فيه أبد.
1: بس عنده خير.
0: عنده خير، هذه مصيبة.
1: خير علاقاته بواسطاته بفلوسه.
0: إيه
1: لكن شو ما في خير؟
0: ما في خير.
1: معناته آخر مرة لما هو شرى الأغراض هاي شرى حق روحه لأن أناني.
0: هي. تعرفين شفتيه ودائما يفكر في نفسه ما يفكر. أيوة. في الغير.
1: ايوه
0: لكن ما اعرف انا الحين هل فعلا ادور على الشخص اللي فيه الخير ولا ادور على الشخص اللي عنده خير.
1: انت شو تقول؟
0: انا والله وجهه نظري تقول اللي فيه الخير مثل شرواك.
1: الله يسلمك والله. الله
0: يقول شرواك الطيب.
1: شرواك الطيب الله يسلمك. اوكي تفضل
0: زين
1: كمل. اسرد ما في جعبتك.
0: ما جعبتي ايش كثر فيها؟
1: انا كم طلع بحط اللي في قلبك كله.
0: اخ يا بدور اخ اخ بس
1: تحب احط لك اغنيه حزينه؟
0: لا لا دخيلك.
1: اوكي تمام.
0: اكثر من الحزن اللي فيني لا، على اللي شفته واللي سمعته وعلى اللي عشته بين هالناس اللي بعضهم يا بدور والله بعضهم فيهم خير وعندهم خير في نفس الوقت، لكن أنا صراحة أنا أدور الشخص اللي فيه الخير، اللي يسعى للخير، اللي يهتم فينا، اللي دارينا، اللي دائما يحاتينا، واللي يسعى أنه يجيب لنا الخير كله. لكن بعض الناس
1: لأنه يحب لنفسه ما يحب لأخيه مثل ما قال ديننا الإسلامي.
0: لا هذاك الثاني.
1: لا هذا يقول لك يعني الشخص يعني اللي من صفاته انه اذا هو فعلا انسان مسلم سوي يقول لك تحب لاخيك ما تحب لنفسك.
0: صح.
1: وهذا اللي فيه خير مثل ما يحب العمر يحب لك.
0: إيه
1: لكن اللي عنده خير يمكن يكون
0: البعض.
1: هو مركز على اي يمكن أي. يكون مركز بس على خيره.
0: اي لا ولا ويتفاخر فيه ما مو مشكلة تفاخر فيه.
1: تمام
0: خلي يكون عندك خير. يعني إن فيك خير.
1: تمام
0: بس قلنا البعض.
1: البعض
0: إيه لأن وايدين ما شاء الله نعرفهم
1: عندهم خير وفيهم
0: خير.
1: تخيلوا إن الحياة حطت قدامكم شخصين. الأول ما عنده وايد، يمكن إمكانياته بسيطة، يمكن ما يقدر يعطيك كل اللي تتمناه، لكن أمانة في خير.
0: إيه والله
1: وقت الضيقة تلقاه، إذا وعد وفى، وإذا ما قدر يساعدك ما يضرك، وإذا اختلف معاك ما ينسى العشرة. الثاني يملك خير كثير
0: لكن ما يشوفك.
1: عنده مال، عنده علاقات، نفوذ، إمكانيات، ويقدر يفتح لك أبواب كثيرة. لكن السؤال، هل كل من يملك الخير في خير؟
0: الله يعلم.
1: إذا اضطريت تختار في حياتك شخص، تروح للي فيه خير ولا اللي يملك الخير؟ وبما أن الآن الدنيا صارت وين ما واحد عنده كل حد يبى رابعة.
0: يو هاي ربعة المصلحة.
1: أيوة كل حد يبى. سبحان الله ما ينشهر إلا من كثر فلوسه. ما ينش أيام أول كان حاتم الطائي يوم انشهر من كرامة. اليوم هذا عنده.
0: إيه.
1: هذا ذاك اليوم واسطته تليفون واحد ما ادري سوى
0: اي تليفون واتساب
1: اي مثلا احتمال رنه سناب
0: كيف عرف الموضوع
1: اي ما ادري فيصير الموضوع إنه فلان كيف أنت تعرف فلان؟
0: إيه؟
1: كيف وصلت لهذا عنده فلوس؟ زي ما فهمت اللي عنده فلوس يعني ما عنده درايش باب الواحد يدش له من الباب يتعرف عليه. لا
0: تحمل تكلمة.
1: إيه عنده فلوس عنده خير. وفي ناس يمقتون.
0: أنا حبيتها.
1: أيوة ركز عليه يمقتون تعبان عليها.
0: وايد.
1: الشخص اللي ما عنده إمكانيات إيه حليلة مسكين ربيعنا بس يا فقير وعلي على قد حاله
0: إيه مسكين يا حليلة
1: هي.
0: إيه لا تتصل بها يمكن ما عنده حتى فلوس إنه يرد عليك.
1: أصبحت الحياة مظاهر وهذا شيء واقعي ولكن في ناس كثيرة متمسكة بعاداتها وتقاليدها ودينها الإسلامي اللي يحث على أنك أنت تحب لأخوك المسلم مثل ما تحب لنفسك تعامل أخوك المسلم بما يرضي الله تحاول أنك أنت ما تضر الناس ولا تتعالى عليهم لو كان عندك خير ولا أنك تستصغرهم لو كنت قادر.
0: أي والله
1: وهذا الشيء أصلا تعلمناه من حتى الله يطول بعمارهم شيوخنا أن التواضع هذا برغم من مكانتك الاجتماعية اللي انحطت في الدنيا ولكن تواضعك بهذه الطريقة هذا بحد ذاته شيء يدرس للأبد.
0: الله يحفظهم ويطول في عمارهم. فعلا هم علمونا وأسسونا على أنه الإنسان هو أهم ما يمكن أن الواحد يستثمر فيه.
1: صحيح.
0: في علاقاته في حياته حتى في شغله. ولازم من ضمن التعليم كان من اللازم أن نكون نحن كلنا في بيت واحد في أسرة واحدة.
1: صحيح.
0: متماسكين متعاضدين ما في فرق بين هذا غني وهذا فقير ولا هذا يملك وهذا لا يملك.
1: صحيح.
0: فالكل نفس الشيء
1: سواسية. إذا اضطريت تختار في حياتك تروح للي فيه خير ولا اللي يملك الخير أبغي رأيكم على الموجة الصح نترياكم وبنشوف شو ممكن تختار. في ناس وايد يقول لك ما علي الحين هو عنده خير يمكن باكر يصير فيه خير.
0: طبعاً طبعاً نترياكم من الآخر تعطونا إياها في برنامج من الآخر
1: 600-551-12 من داخل الدولة أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234 ترياكم

يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: العام.
1: احنا سألنا شو؟ قلنا إذا اضطريت تختار في حياتك تروح للي فيه خير ولا اللي يملك الخير؟ والسؤال مو بس مثلا في علاقات الزواج، حتى في الصداقة والشغل والشراكة. والشراكة يعني نظام تقول لا أنا ما تهمني الفلوس، زين والشراكة
0: شو؟ ما كل مشروع مبروك.
1: أيوة يعني بالله تشاركه بشو؟ مجهودة ولا تبغي رأس المال؟ ولا مثلا في الشغل ما تبغي واسطات، ما تبغي يعرف المدير العود يضبطك كذا؟ وحتى الناس اللي نقرب لهم أنت إذا اضطريت تختار في حياتك تروح للي فيه خير ولا اللي يملك الخير؟ وشو الفرق أصلا بين في خير وبين يملك خير؟ قل لي من وجهة نظرك يا منصور.
0: والله وجهة نظري أنا أشوف اللي فيه خير هو أهم من اللي عنده خير. لأن اللي عنده خير أحيانا ونحن قلنا البعض، ولازم الناس تركز على كلمة بعض، يحب نفسه. ولو ضاقت فيك الوسيعة يمكن ما تلاقيه وتلاقي واحد ما يخصه في الدنيا هو اللي فيه خير.
1: صح،
0: وهذه وايد مرت علينا فيها.
1: واللي يقول لك اني انا اشوف اللي فيه خير مو بشرط ان سوري اللي عنده خير مو بشرط انه يكون ملياردير.
0: لا لا،
1: اللي عنده خير اقصد انه عنده راتبه، قادر يشتري اللي يبغيه، مستمتع في حياته، مو بمحتاج لحد، ولكن في نفس الوقت هو ما في خير كثر فلان اللي راتبه مو مثل راتب هذا، اللي مثلا مكانته الاجتماعية هل هذول أغنياء هل مو أغنياء. لكن أنا صادفني أنه مثلا فلان ما وقف معاي، ما أنا عنده خير ويعني طالع من بيت ما شاء الله عندهم خير وفلوس، يمكن حتى لو يشوفك محتاج ما يسألك تبغي، حتى لو سلف أوقف معاك
0: محتاج شيء،
1: هاي محتاج شيء، إنزين أوظفك، أكلم عمي خالي
0: أسألك
1: أي إيش رايك، أنا أكلم حد يكلم حد حقك عشان ما بيدفع فلوس، هو يدوب بيسوي واسطته. أنت مثلا فنشوك الحين من الدوام، شو تسوي؟ أنت تروح حق ربيعك تفضفض له، واحد من قرايبك تقول له.
0: في ناس والله ولا تسألينهم ولا تدقين بابهم هم يوج،
1: هي أو سمعنا منصور ما عنده وظيفة على طول يبالك أربع وظايف،
0: تعال ليش هي. لا تعال هني،
1: كيف ما قلت لنا يضربونك هي.
0: والبعض
1: يسوي عمره ما يدري يطالع السقف، انت تكلمه اقولك مو كان عمك ما ادري شو كان تقول له اعطيك السي في، سافر علاج، عمي تقاعد، يدي ما صار في، يسوون لك هالحركات. شو الفرق بين اللي فيه خير ويملك الخير؟ احيانا احنا نخلط بينهم. اللي فيه خير يمكن ما يعطيك الشيء اللي انت تبغيه، ما عنده
0: صح،
1: ما عنده امكانيات، لكنه ما يستغل حاجتك نهائيا. اما اللي يملك خير فممكن يعطيك وايد، لكن هل العطاء مضمون؟ هل النفس تغيرت من وراء الفلوس؟ هل عطاء بدون مقابل
0: مثلا؟
1: هني نقاشي وياكم.
0: بس على فكرة ذكرتي نقطة وايد مهمة.
1: شو هي؟
0: ذكرتي عشان ما يستوي لبس عند أي حد يسمعنا حاليا، أنه مو معناته اللي عنده الخير
1: ما يطلع منه خير،
0: لا اللي هو الملياردير وما أدري شو، لا لا لا، اللي عنده الخير المقتدر
1: القادر
0: يلبي حاجة هذا الشخص. إنزين إنه عنده اليوم مثلا نقول 10,000، عنده الخير، واللي هناك محتاج 1,000 من ربعه عشان يمشي حاله فيهم مثلا،
1: يسوي قطية يقطم 100 درهم.
0: على شو بعد حتى ما بيسوي قطية؟
1: احتمال يقول له انتو سووا قطية وانا بعزمكم عشاء.
0: رباب شو قالت؟ احتمال انسحب بك احتمال.
1: اي انت مو باحتمال، انت اكيد شاطب على حبه. هل قيمة الانسان بما يقدر يقدمه لك ام بالطريقة اللي عاملك فيها لما ما يكون عنده شيء يقدمه؟
0: يمكن
1: انا دايما اقول القوة يوم الشخص هذا ما عنده شيء يقدمه، بس من كثر ما هو مغليك مستعد يقطع من لحمه عشان يعطيك. وفي اشخاص عنده قدرة مالية انه يسوي لك سبورت، خلينا نتكلم عن ناحية الأزواج. الأزواج يلا الأزواج يلا. عشان وايد سهلة أو الأخوان. لا لا سهلة بالطرح. أنا الحين متزوج.

0: وجا الشخص هذا الشخص مو بأخوي مو بعمي زوج تمام. إحنا حين برابط قدسي عندنا بيت عندنا عيال
1: حلو.
0: أنا عارف نتيجة لظروف الحياة أنه مثلا ريلي هاي هالشهر مثلا ما يقدر يلبي احتياجات مثلا أنه يجيب لي عاملة في البيت
1: هذا الشهر
0: اي هالشهر أو مثلا صار دروب عنده في الشغل فالمفروض ما نسافر إحنا في الصيف ممكن أنا أقول له إيش رايك من A to Z علي أنا نصير باعة هدية مني لك ما حسس أنه هو ما عنده لا هدية وأنت ما قصرت علينا يا فلان يا كذا أنا أوردي راتبي 50 ويعطوني بونس كل سنة مثلا 200-300 ألف ولا whatever ومثلا عندي بزنس قلت أدعي وعندي بزنس مثلا 6-7 محلات وسلسلة مطاعم من بوظبي لين لندن هاي أنا أوكي أنتي. أنا بس هي سلسلة مطاعم
1: أي
0: إن شاء الله أنت أدعي لي
1: أنت شفت السلسلة أول شيء
0: في سلسلة حديد إنزين ويعني عندي خير عندي خير ماما يتي وحطت لي 9 ودايع و36 سبيكة في التجوري
1: حلو
0: اي يعني انا عندي الحين انا
1: ايه.
0: تمام سويت لي بيس على قولتهم ايه. شو ما بيس ما ادري شو اسمه
1: بيس هذا في الفيدر
0: ايه بيس اوكي سويت لي قاعدة اللي يصير انه في فرق ما بين أنا بسوي كل شيء ولا تشل هم يا فلان أو بدفع عنك فلوس العمال اليوم بس هالشهر وانت ودنا سفرة يعني في كل أحوال انت دافع اي أو مثلا أنا بشيل عنك سعر الفنادق في الدولة اللي بنروح لها بس انت تدفع تذاكر إيه ما في فايدة يعني انت دافع هذا ما في خير لما أخوك تشوفه طايح بورطة صاير شيء طلع من دوامه عليه قرض على فلان كل شهر كم ينقص من راتبك 5000 5000 أنا بعطيك إياهم ولا تشلهم لين تحصل لك لا ويوم يحصل له راتب جديد وظيفة جديدة يرد حق أخوه الأقصاد أخوه يقول له والله ما أردهم هذا في خير
1: صح
0: حلو بعد اللي فيه خير مو معناته لازم ما أرد الفلوس عشان أكون إنسان فيني خير وإنما وقفتك أنت فزعتك في هذه اللحظة
1: يا بنت الحلال أحيانا الواحد هو قاعد يمك إنزين بس مجرد يلسة
0: هي برد
1: في أزمتك
0: هي
1: ما يقدر يسوي شيء بس قاعد
0: قاعد
1: يفكر معك يواسيك يشوف متى مثلا تبغين تشربين ماي بيروحوا اللي يبقى لأنه ما يبغي يشغلك وايد في أشياء
0: صح يسهل علي
1: هي بس هذه تكفي أنك أنت تقول هذا الإنسان والله في خير
0: صح
1: ما تركني ما قال والله أقول لك تراني مشغول وبرد أكلمك بعدين
0: والسالفة ترى مو بفلوس
1: لا.
0: السالفة أيضا لما ألقى مثلا
1: مبدأ.
0: أنا عندي أخت متزوجة عندها عيال أختي مريضة مسوي عملية لا قدر الله تعبانة فيها فلونزا ياتا كورونا اللي هو إحنا عندها عيال في البيت
1: صح.
0: أول شيء سوي شو 14 العيال هيبون بيتنا مثلا. أول شيء أخليها ترتاح يومين بلي عيالها
1: مثلاً.
0: أخوي مثلاً حرمته وعياله مثلاً قاعدين بروحهم وهو مضطر يسافر يدرس بالخارج
1: هي.
0: أروح أقعد عندهم أخذهم يقولون عندنا بالبيت أشل عياله أقول أخوي لا تحاتي أنت عليك من دراستك أنت إحنا موجودين هذه الوقفة بحد ذاتها كفيلة
1: مع أنه يمكن مو محتاج هالشيء
0: يمكن
1: بس لكن الكلمة
0: تكفي ووجودك أنت كشخص تفزع هذه بحد ذاتها يشوفونها كبيرة يتذكرون أنا في يوم من الأيام شوف أنا ما أحب أروح أعراس عندي هذه الخصلة ما أعرف شو سببها
1: أنتي
0: ما داني
1: أنتي
0: يعني أنا العرس اللي رحت له أكون أنا مجبرة درجة أولى علاقتنا يعني مثل عمتي خالتي بنت عمي بنت خالي ذات ست واحتمال أكون مفوتة 3 أعراس
1: بعد
0: أي بعد معروف عني أن أنا مستحيل أحضر أعراس حد
1: أوكي.
0: تخرج حد يعني أحس ما لي خلق يعني عندي أموري في حياتي وايد صعبة علي هاي السيرة لكن أي حد ألقاه في مستشفى

0: أهله لا قدر الله هو whatever حالة وفاة، تلقاني أنا يمكن قبل الدفان، قبل الدفان أنا في بيتهم موجودة. فأذكر في يوم من الأيام كانت عندي صديقة، هذه الصديقة صار لنا نحن نعرف بعض من 20 سنة. هذه البنت قالت لي هي أنا ما أشوفه إلا في العزة يوم التين كان أبوها متوفي. فأختها شو ردت عليها أختها العودة، إحنا كنا قاعدين في العزة، كانت تقول لها على الأقل هي وقت ما أنتي زعلانة هي واقفة بظهرك برايا وأنتي فرحانة. وأنا كنت خارج الدولة، غيرت طيارتي وكنسلت الإجازة ورجعت عشان عندها عزة أبوها. فقالت لها، قالت لها عمرك لا تشوفين اللي واقف لك بس بفرحك ويصفق ويغني، انت شوفي يوم انت زعلانة من واقف بظهرك.
1: صح.
0: فهذه الكلمة وايد وايد أثرت فيني، وقلت الحمد لله أن في ناس ممكن يترجمون تصرفاتي أنا الغير مقصودة، بس أنا أحس أنه هو مجهود كبير أني أنا من عرس لي عرس من عرس لي عرس، يعني متعب.
1: أنا عارف شو تفكرين فيه.
0: صالونات رموش مايشوبلاها، أيوة
1: مكياجات،
0: مو مثل الريايل كندورتا
1: وغير الشناط وغيرها،
0: متعب.
1: عزة ما يباله شيء، شعلة تجور.
0: في أوقات
1: والله اقتصادية البنت.
0: لا مو اقتصادية، بس جد أحسه مجهود، العرس مجهود، الخطبة مجهود، يعني تعب تعب يعني والله تعب.
1: يعني لو توفر لك لبيس
0: أنا يوم سويت عرس يعني تلومت في الناس، أخاف عايزانين يون نفسي
1: بعد.
0: فقلت ترى اللي ما بي عادي ما عندي مشكلة. يعني مقدرة عرب
1: آتي الملاحظات تحت عدم استحاب الأطفال غيرتيها.
0: لا إذا ما تبي عادي. هي يعني شي فعشان شي أنا أقول إن هل قيمة الإنسان باللي يقدر يقدمه لك أم بالطريقة اللي عاملك فيها لما ما يكون أصلا عنده شيء يقدمه لك. أترى يتواصلكم مستمعينا على الموجة الصح بعد الفاصل، راجعي لكم.
2: خمسة دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت بخمس دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض خمس دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: إيه يا بدو،
1: نشكرك على الإعداد أول شيء.
0: على شو؟ ما سويت هذا.
1: نشكرك فخراً وصدقاً.
0: أفكارك النيرة.
1: تسلم الله يحفظك.
0: إيه تعالي كل يوم.
1: إنزين. الحين إحنا قلنا لو اضطرينا نختار في حياتنا الروح للي فيه خير ولا اللي يملك الخير.
0: أنت في شيء قلتي قبل شوي.
1: شو قلت؟
0: أن المقولة دائما تقول أن اللي فيه خير اللي يقعد ويداريك ويحاول أنه يوصلك في كل شيء،
1: حتى لو ما عنده.
0: حتى لو ما عنده. وقلتي عن موضوع اللي هو أنك أنت قمتي تحضرين وتوجبين الناس بالطريقة اللي تشوفينها مناسبة تستحق أن الوقفة هذه لازم أوقفها.
1: صحيح.
0: مش شيء يعني فيه مثل ما تقولين عيد ميلاد، عرس، ملكة عادية بين الأهل، هذه يمكن يعني حتى بمسج ممكن تمشينها.
1: صحيح.
0: بس لكن في وقفات وفي اللي هي مستشفيات أو
1: عزة
0: هذا الواحد لازم يوصل مهما كان الموضوع أو الحدث اللي فيه. فهني بالعكس يبين مدى قوة الخير اللي ممكن تزرعها في هذا الشخص.
1: صحيح.
0: لو ما تملك شيء، بس بالعكس انت وصلت لهذه المرحلة معاه وقعدت معاه. احيانا والله يا بدور يا ما كنا ندش عزيات او الله يبعدهم ان شاء الله عن الاحزان، لكن نشوف ان الناس هذه قامت تستانس من تشوفنا وتكون معانا، ما تحس انها بروحها، تحس انها بالعكس الريال هذا خفف عني الألم، خفف عني الحزن، خفف عني الضرر اللي انا واقع فيه، وشاف انه بالعكس ييتك عندي كم تسوى، انا غالي عندك.
1: صحيح.
0: وانت ما جاي تعطيني شيء.
1: صح. جاي توقف وياي،
0: انت بس جاي تسلم علي وتقعد معي تاخذ اخباري. عندنا اتصال.
1: مرحبا يا ام خميس.
0: الله.
2: السلام عليكم.
1: السلام. ام خميس حياك الله، كيف الحال؟
2: يحييكم ويجزيكم الحال، يفركم ولا يضركم.
0: دوم إن شاء الله دوم يا أم خميس.
1: أم خميس، نحن قلنا هل قيمة الإنسان بالشيء اللي يقدر يقدمه لي أم بالطريقة اللي عاملني فيها حتى لو ما كان عنده شيء يقدمه؟
2: بس عالم وكفاتكم تسوى.
0: أي والله
2: تسوى الدنيا وما فيها.
1: هي.
2: مو بيباني حقنا.
0: أي والله
2: هذه مهمة هاي الأمور
0: فعلا،
2: ولكن الأفعال تترك أثر
0: كبير.
2: أنا عندي أخت من الأخوات، أخت دنيا، هي خوية بعيالي بالرضاعة أثناء العملية، عملية مبهينة كانت على رأسي. ما أنسى هذا الشيء، ما أنسى.
0: مع أن ما ياست تسوي شيء، بس لكن وقفتها بروحها بحد ذاته أثرت فيك.
2: أخوي منصور رحي الكلمة.
0: صح.
2: حتى الكلمة لها وزنها.
0: طبعا.
2: الكلام الطيب ترى طب بلا طبيب.
0: أي والله.
2: لو الناس يعني عفوا ما احترام يكون لكم صريحة على أساس الناس تجيد وتستفيد.
0: طبعا.
2: في بعض البشر يعني سامحوني على اللفظ، يعني لما يعبر ساعات حتى لو برسالة بوقاحة عيب. عيب. انت انسان، انت يعني انت مسلم، لا تعال.

0: من الناس بوقاحه،
1: لسانك حصانك.
0: ايوه انت حصانك ترى اللسان يودي 60 داهيه ترى احيانا.
2: ام خميس، اذا اضطريتي تختارين في حياتك ما بين شخص في خير وشخص يملك الخير، أيهما تختارين؟
0: بيدوم لي اللي فيه خير، لأن الله سبحانه وتعالى رازقنا في أي وقت يرزق بعد نفس الشيء.
2: صحيح.
0: أيوة بيعاملني زين، بيعاملني من قلب، بيعاملني من خاطر، بيحترمني. شو فايدة فلوسه؟
1: صح.
0: عفوا مع احترامي، وما في احترام أصلا حقي، مع السلامة.
2: صح.
0: الله الغني، أنا أغتني بالولفة الطيبة شراتكم.
2: الله يسلمك
0: اللي تعطونا الريق الطيب.
2: أتواصل معكم
0: أفيد واستفيد وياكم
2: يا مرحبا.
1: أكيد. وأنت بعد بالعكس، أنت مسوية فينا خير بمشاركاتك الجميلة هذه يا مخلص.
0: الله يبارك فيكم، وهذا كله تأجرون عليه.
1: ربي يحفظك ويطول في عمرك. الله يحفظك. الله يحفظك
0: يا ربي.
1: تسلمين
2: يا مرحبا وسهلا.
1: الله يسلمك يا مرحبا.
0: سلامة.
2: إنزين، بما أن نحن نتكلم أن تروح للي فيه خير ولا اللي عنده خير، مو معناته اللي عنده خير ما فيه خير. ولكن أنا أتخيل هذا المثال، شخص يملك الخير الكثير أيا كان، ولكن في بعض الوقفات ما يبغي يوقف وياك، ما يبغي يعور راسه، شاري دماغه مثلي مزاجه، متكلف قوري شاي ويخلص موضوعه، ما له خلق. انت طبعا حاط عينك على غوري الشاي. انا ادري،
1: انا امنيتي هالغور يوصل
2: على فكره. هي انا لازم اشتري لك واحد عشان ترتاح. خلنا نقول الو. مرحبا،
3: يعطيك العافيه.
2: الله يسلمك. منو معانا؟
3: معاك شعبان.
2: حي الله شعبان. شعبان
3: تفضل.
2: هل قيمة الإنسان بالشيء اللي قدمه لك أم بالطريقة اللي عاملك فيها حتى لو ما كان عنده شيء قدمه لك؟
3: والله شوفي أستاذ، إحنا المجتمع الخير موجود مثل ما تفضلته قبل شوي.
2: نعم.
3: إنه المواقف الصعبة هي أنا اللي بحتاج الناس تكون موجودة فيها، موجودة معي. لأنه زي ما تفضلتوا أن المواقف السهلة اللي فيها فرح، اللي فيها أمور خير، اللي فيها مسؤولية، لو أنت ما كنت موجود عادي، ولكن المواقف اللي فيها صعوبة، اللي فيها أحزان، هاي اللي بتحتاج أنك الشخص هون بيبين إذا إجا عليك أو التزم معك ويكون فيه خير. فبفضل الشخص أكيد اللي فيه خير، لأنه أكيد الشخص اللي فيه خير راح يعمل مثل هاي المواقف.
1: أكيد أكيد يا شعبان. وبالعكس اللي فيه خير دائما الله يرزقه بالخير، مثل ما قالت أم خميس، وفي يوم من الأيام بيستوي عنده خير بعد إن شاء الله بإذن الله بوقفاته مع الناس. ما ينسى رب العالمين أي شخص فعل خير. شكرا على اتصالك يا شعبان وما قصرت.
3: شكرا لكم، وانا مبسوط والله اني اتصلت فيكم
1: والله ونحن اكثر
3: ان شاء الله الجايات اكثر. الله يسلمك.
2: اتصل علينا وايد يا شعبان، حياك الله.
3: اكيد بدي اظل اطل عليكم، خاصه انا بشتغل يعني مع فئه من اصحاب الهمم هنا.
2: الله يحفظك.
3: وشغلنا فيه مجهود شوي، فنتصل عليكم نرتاح.
1: قدها قدها يا شعبان، قدها وما جور عليها ان شاء الله.
2: كفو عليك، انت من الناس اللي فيهم خير. الله يحفظك.
1: الله يسلمك. شكرا يا
2: مرحبا.
1: فعلا قالت أم خميس كلمة قبل شوي، قالت سبحان الله اللي فيه الخير إنزين بدور، ما تدرين متى ربك يرزقه بخير.
2: صحيح.
1: على نياته.
2: يقولك يمكن إنسان ما يقدر يحل مشكلتك لكنه يقعد وياك فيها، وإنسان ثاني يقدر يحلها بمكالمة لكن يخليك طول عمرك تحس أنك أنت مديون له.
1: عايل خليني أقول ألو.
2: قول ألو. ألو.
4: ألو.
1: يا هلا.
4: السلام عليكم، كيف حالك؟
1: بخير الله يسلمك. من معاي
4: فراس.
1: فراس يا مرحبا. يا فراس
4: يا مرحبا بيك
1: فراس.
4: الله يحفظك. تفضل.
1: هل انت تشوف والله الشخص اللي فيه خير ولا اللي عنده خير؟
4: لا اللي فيه خير.
1: ليش؟
4: اللي فيه الخير الله مبارك فيه
1: اكيد،
4: وحتى لو ما عنده شيء المعامله الحلوه دائما تكسب الخير.
1: فعلا.
4: ويكسب رضا رب العالمين.
1: أكيد
4: دائما الخير يجيب الخير.
1: أي أيوة والله.
4: إذا هو معه خير وما يعاملني منيح
1: ما شو أبغي فيه؟
4: فما يلزم.
1: ما له لازمة صح.
2: ما تحس
4: المعاملة الحلوة.
2: أي
4: اليوم أنت بس تفوت على أي مكان تلاقي واحد يتبسم بوجهك ترتاح له. أنت ما لك عارفه لا معه خير
1: ولا هو ولا تعرف شيء عنه.
2: إنزين فراس فراس سؤال الحين يمكن هو عنده خير وفي خير لكن احنا كأشخاص ما عندنا نفس خيره يعني مو بأغنياء مثلا نفسه فانت طول الوقت تحس انك انت مديون له متحسس عندنا هذه الطبقية في بعض الأوقات فالناس تلقاها وايد يحبون المظاهر ما يصادقون أو يكون صداقة أو تقرب من أشخاص إلا اللي عندهم واسطات وخير ودنيا ويفتخر ويقول ترى أنا ربيع فلان صديق فلان أنا وأنا هذا صديقي ما يردني بكلمة ويتفاخر
4: بس نعم أنا ماني ولا أتفاخر بس
2: في ناس يقول لك هو عنده خير وفي خير بس أنا متحسس لأني أنا أقل منه درجة يعني مالية فأحس أني طول عمري أنا مديون له
4: أبداً. أنا بالنسبة لي صراحة تخيلني أنا إذا كان معه خير والله كرمه يعني ما أحس بالفرج. ليش؟ لأن أنا اليوم إذا مرضي الوالدين ورب العالمين فأنا غني كتير.
2: صحيح
4: حتى لو ما معي فلوس.
2: صح
4: تماماً
1: يعطيك الصحة والعافية.
4: أنا
1: ولكن
4: بدي أحس أنا ما معي وحس بهذا الفرق أستاهل يكون معي. عرفتي؟
2: فهمتك.
1: يعطيك العافية أخوي فراس وما قصرت وشكرا لاتصالك. والله يحفظك يا مرحبا.
2: مرحبا. إذن يمكن إنسان ما يقدر يحل مشكلتك لكنه يقعد وياك فيها وإنسان ثاني يقدر يحلها بمكالمة لكن يخليك طول عمرك
1: ما
2: تحس أنك أنت مديون وما تنساها. شو الأثمن؟
1: الأثمن يوم تجيبين المكبوس اللي سويتيه هذاك اليوم.
2: هذا ما له ثمن في الدنيا.
1: أي
2: هذا ما في مثله. هل نحن فعلا نختار الناس لذواتهم؟ كلنا نقول أنا أهم شيء عندي الأخلاق لكن في الواقع ثلاث أرباع الموجودين في المجتمع فعلا هو يطالع الأخلاق ولا كم عنده في البنك ولا شي يقدر يسوي لي ولا واسطتها كيف ولا شو. في ناس وايد يقول لك أنا ما يخصني فيه هو حر هو وأخلاقه وكذا أنا طول ما هو محترمني تمام. زي بس أنت تماشي. إيه
1: صح.
2: أوكي. يعني شو بس إيه ما فهمنا يعني شو الزبدة يعني شو المطلوب شو المفروض نفسرها. فخلنا نقول لو تقدم لبنت ريال طيب وايد محترم حنون مسؤول لكن حياته المادية أقل من هذه البنت بمستوى وايد تمام؟
1: لو أنت أم بتوافقين؟
2: في المقابل شخص ميسور جدا يوفر مستوى حياة أعلى نفس الليفل اللي هي متعودة عليه في بيت أهلها لكن أقل دفء واهتمام بحكم أنه هو بزنس مان وبزيو
1: وعادي يمكن ومسافر يأخذ الثانية والثالثة والرابعة
2: ومسافر برا ويمكن ما عنده وقت مثلا. هل فعلا الاختيار هنا ممكن يكون سهل؟ أنا اليوم ما يعني ما أجلس أسوي عمري يعني الكاملة اللي أوني أنا المثالية لكن الفلوس لها دور اليوم والحياة حياة البذخ لها دور.
1: أي بس لكن بعد القناعة كنز لا يفنى.
2: هي أنا المفروض يوم أجي أطالع ما أطالع بس على المستوى المادي أنا أطالع هو شو يقدر يقدم لبنتي من ناحية المشاعر من ناحية الإيثار اللي هو يقدمه من ناحية أخلاقه كيف بيتعامل مع بنتي عقب ما أعطيها. هني الفرق. أنا شو الفايدة يغرقها فلوس بس هي متنكدة.
1: إيه بس بعد ترى ربك يبارك في الفلس اللي أنت
2: صحيح.
1: عندك
2: صحيح.
1: وأنت حاطتنا في المكان الصح تتصدقين منه تفعلين الخير فيه وتلاقي مستواك أنت في المعيشة ما فرق عن هذاك اللي بزنس مان وحالته لله.
2: صحيح. وإذا أنت محظوظة بزنس مان وفي خير
1: هذا انت محظوظه وايد
2: وايد يعني بيدلعه وبيسوي وكذا وبيونس بنتك وبيهتم وبيعطيها وبيسوي لها، لان انا وايد شفت ناس تبارك الرحمن عندهم خير لكن مدللين اهلهم ومدللين عيالهم مدللين زوجاتهم وازواجهم يعني ما شاء الله لا من الحرمه ناقصها شيء ولا من الريال ناقصها شيء، وحتى على الاخوان والخوات مدللين اهلهم كلهم. فهني اليوم هي نسبه وتناسب، قد يكون يا اخي يصادف انا اعرف ناس تبارك الرحمن عندهم خير لكن فيهم خير اكثر من الخير اللي يملكونه، وفي ناس ما عنده ولا شيء لكن مع ذلك نحيس. هاي بعد سالفته سالفه يعني، يعني انت ما عندك وعد نكد على عيشتي ف... يعني يعني زي مني مستحمله. فعشان شي انا اقول ايه هو مش مقياس لازم مثلا إذا عنده فلوس معناته ما في خير، وإذا هو فقير في خير. لا لا لا مش منطق، لأنه ممكن فقير وما في خير وغني وفي مليار خير.
1: ما ليش زعلانة زين؟
2: مضايق الوضع شخصي. دمعت زين لك. فالحين على ما منصور يضحك لأن أنا فاهمة وش يقصد. إنزين لو اختفت منفعة الشخص الثاني هل بتظل علاقتك فيه بنفس القوة؟ ولا بتسوي له اكس ونكست واللي بعده؟ هذه بعد سالفه.
1: انا ابو بتم اسوي نكست وفكس وما ادري شو هاي. لا
2: هاي فكس هي مرويلات تعورك. بس للعلم هل ناخذ فاصل وراجعي لكم من الاخر.
5: الساعة الان 3:00 في امارات اف ام. دقات الساعة برعاية
6: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الامن، اجعله ينبض بالاناقه مع تشكيله تو اكس ال هوم الجديده. استمتعوا بخصوماتنا المذهله الان حتى 90% ولمده 5 أيام في جميع فروعنا واونلاين على 2xlhome.com.
5: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعت دولة الإمارات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، بما يسهم في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي الحرب والجماعات المتطرفة. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدث عن مسار التفاوض مع الدولة العبرية قائلا إن المحادثات وصلت في مرحلة ما إلى تفاهم على أغلب القضايا، وإن نجاح الترتيبات الأمنية قد يفتح لاحقا الباب أمام نقاش في شأن سلام طويل الأمد. بدأ الناخبون في المغرب التوجه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه ليس أمام إيران سوى التوصل إلى اتفاق أو مواجهة التصعيد، مشيرا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاء مع وسطاء إيران. شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن هذا الأمر انتهى بالفعل. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز تشكل أولوية، مشيرا إلى إنشاء ائتلاف مستقل متعدد الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى رغبة الرئيس ترامب في إنهاء حرب أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: إيه يا بدو،
1: معكم على الخير ومتواصلين وياكم. اليوم نحن نتكلم عن لو اختفت منفعة الشخص الثاني هل بتظل علاقتك فيه بنفس القوة؟ هني الإنسان يكتشف أحياناً حقيقة بعض علاقاته، يعني كل ما وقفت المنفعة كل ما الناس بدأوا يقولوا لك باي باي. طول ما منفعتك موجودة طول ما أنت تمام
0: وانت بخير.
1: أيوة،
0: بتحصلهم حولك نفس الشيء اللي كانوا موجودين وتقاعدوا قبل، كانوا يتواصلون معاهم من راحوا ما حد تواصل معاهم، فهاي طبيعة الحياة بدور.
1: هل الخير وحده يكفي؟ وهني نحن نعكس القضية. جميل أن الإنسان يكون طيب، لكن الطيبة وحدها تكفي؟ شخص ممكن يقول لك أنا أحبك وأتمنى لك كل خير، لكنه وقت المسؤولية دائما يكون عاجز.
0: ترى يقول لك هناك من يبقى معك في ضحكتك وفراحك، وهناك من يبقى معك في دموعك وحزانك، وهناك من يغادرك بمجرد أنه تغيرت عليك الدنيا.
1: صح، عشان كذي فلان لما تقرر تمسك معاه مسؤولية وتقول أنت عليك هذا وأنا علي هذا، فجأة يقول لك سوري ما أقدر أسوي لك هالشيء، لو هو واجبة بعد ما يبغي يسوي لك. وهذا الشيء ينطبق حتى بين الإخوان، ينطبق بين الأزواج، بين الأصدقاء. فتلقى مثلا من واجبك أنت كصديق تحفظ سري، الخير أنك أنت تحفظ سري الخير اللي فيك، فجأة ليش رحت قلت حق فلان؟ ما علي، يعني أنا بعد ما تقدر تجبرني أني أنا ما أقول. زلة لسان، يعني مو معناته أني أكرك، بس عاد أنت يلا تأقلم. أو بين الأزواج مثلا، أنت كزوج واجبك أنك أنت تهيب أكل وشرب للبيت ورزق وكذا، فأنت ترد تقول خلاص عندك راتب مو بلازم أنا أشتغل. أي هني ترى يبين. أيوة، لذلك هل الخير وحده يكفي؟ جميل أن الإنسان يكون طيب، لكن هل الطيبة وحدها تكفي؟ ناس وايد تقول أنا أحبك وأتمنى لك كل خير، لكن وقت المسؤولية دائما مو بقادر يسوي لك شيء. شخص قلبه أبيض لكن لا يعتمد عليه، عايش في الدنيا على البركة ما يعتمد عليه. يا فلان عقل، أنت مثلا مسؤول، أنت عندك وظيفة ما شاء الله عليك، ناجح في وظيفتك، زي يمسك معاه المسؤولية فلان أعتمد عليك عشان فلان، يقولك لا سوري
0: ما أحب.
1: كأنه أنت قاعد تجبره يسوي فوق طاقته، وهو أصلا هذا الشيء الطبيعي المفروض يسوي. زوج طيب لكن غير مسؤول، كيف الوضع؟ صديق يحبك لكنه يختفي كل ما احتجت له، تبغي يطبطب عليك وين هو؟ غباره ما تشوف شيء. بس فهل نقول يكفيني إنه في خير؟ إني تنعكس الآية. يمكن البعض يقول لا النية الطيبة وحدها ما تبني حياة، والإنسان يحتاج قلب طيب نعم، لكن يحتاج أيضا قدرة ومسؤولية بعد من الطرف الآخر.
0: بس ترى أحيانا ترى تفاجئنا الحياة بناس ما كنا نشوفهم أو نعرف عنهم شيء، لكن فجأة تلاقينهم قدامك وطلع فيهم خير يعوضك عن السنين هذه اللي طافت.
1: صح، والعكس
0: ما تعرفين ولا دورتيهم أصلا،
1: والعكس يكون وايد تمام أوكي معاك بيرفكت ممتاز، صار شيء فجأة مو مع السلامة، فجأة يتنازل عنك يقولك too much اللي انت قاعد تطلبه مني، سوري ما أقدر، اسمح لي، لا أذيتنا. أبسط مثال، هل العلاقة الزوجية وقت الخطبة نفس وقت العرس؟ لا، خطبة غير ويوم بتعرس غير،
0: تعارف هاي
1: تمام وطلع أحسن ما عندك
0: إجباري.
1: بعدين أول بداية الزواج شهر عسل حركات،
0: مش قالوا قفص؟
1: أيوة قالوا قفص الذهبي ذهبي زينة صح، فجأة تكتشف أن هاي القفص الذهبي تقشر انزين يطلع حديد فالصو.
0: انزين كل واحد كشف قناع على الثاني،
1: انكشف القناع والقناع عايبني الجديد تمام، حبوب زوجي طيوب كل شيء تمام، صار في عيال مسؤولية صح؟ هني ما راح أشيل معك مسؤولية. أي هني عاد أنت تكتشف شو أشيل بروحي، شو هالسبرايز، سوري

0: ما بنت تبع عيال؟
1: تفضل.
0: خذ العيال يعني ما اقدر. زي انت احنا شركاء في القفص. لا اسمح لي، وين مفتاح القفص؟ خل اطلع. ما اقدر اسيطر على ايه قاعد بروحك انت وعيالك في القفص. فدائما انا اقول ان مطبات الحياه كفيله بان تكشف لك علاقه البني ادم هذا وقصته الحلوه. نقول الو.
1: والسبيكر.
0: الو.
2: عليكم.
0: عليكم السلام والرحمة، منو معانا؟
1: مرحبا أبو حميد،
0: حياك عبد الله.
1: يا هلا ومرحبا والله، الله يسلمك.
0: أنا بسألك سؤال علشان نكون سبيسيفيك عقولتهم. شو قيمة الخير في وجهة نظرك إذا ظل مجرد نية ومو بقادر تشوفه عدل من الطرف الثاني؟
2: يعني مثل ما قلت لك الخير، شو
0: قيمة
2: الخير إذا كان الشخص ما كان
0: يساعدني وكذي شدة يعني. يقول لك أنا قلبي طيب وشي، لكن ما في ولا أكشن.
2: يعني يمكن
0: هو
2: يمكن مثلا ما يقدر يقول لي
0: من
2: البداية، لكن أشخاص اللي تكون صدق يمكن فيهم هي المشكلة. فعلا. أنا متأمس حين بدرس أنا صدمت في أشخاص تقريبا الموضوع مشابه.
0: هي.
2: يعني هل أنت تقدر تسامح ولا لا؟
0: نعم.
2: هذه يعني العفو عند المقدرة. لكن مش العفو دائما في كل وقت، مش كل وقت أنا أتنازل. يعني أنا عندي عزة نفس والكرامة. الإنسان سمع المقطع يقول الكرامة أهم شيء.
0: نعم.
2: الإنسان بلا كرامة أظن أنت يا أخي قلتيها، قلتي في هذا الفيديو اللي كان حلقه.
0: صحيح.
2: بدون كرامة ما يعيش.
0: صحيح. صحيح، واحنا في هالدنيا بس عايشين عشان نحفظ كرامتنا.
2: كرامتنا الانسان الانسان عنده قيمة، لكن الشخص اللي ما يحفظني ما يقدرني ما يحترمني ليش يحترمني عنه؟
0: وما يقدم لك مجهود.
2: ابسط شيء مثلا رسالة واتساب ما يرد، يعني انا هذا كيف اعتمد عليه؟ كيف اعول عليه؟ في امور حياتي، امور مصيرية، مثلا احتجت فيه مثلا ضائقة مادية، يعني عندي شيء ساندني بعدين.
0: أنت تحتاج إخلاص
2: بالرجل
0: الجميل،
2: هو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: صحيح.
2: تعالى القرآن الكريم.
0: صحيح.
2: يعني نرجع للقرآن الكريم ونمثل بأخلاقنا، خلينا نخلي الإسلام فقط أخلاق.
0: وإحنا
2: دين التعامل المعاملة، يعني الناس اللي يسمون الإسلام لله الحمد كثار ليش بفضل المعاملة؟ يشوفون معاملتنا إحنا مع بعض كمسلمين يكون لهم إسلام جميل وسماحة وأخلاق.
0: نعم.
2: لا يشوفون الجانب الآخر يسمون في بعض الأشخاص كيف هذين المسلمين؟
0: صحيح.
2: ما بالك أنت يعني مضطرب.
0: إذن أنت من الناس اللي لو أنا قلت لك أنت مع أو ضد أنك تختار إنسان في خير حتى لو إمكانياته محدودة على إنسان يملك الكثير لكن ما تضمن معدنه؟
1: ما أدري صوت عبد الله اللي هو عنده.
0: عبد الله.
1: وايد.
0: عبد الله.
1: اختفى عبد الله.
0: لا موجود عبد الله.
3: معكم.
1: اي شيل السبيكر، ما ادري قابض خط، الله يحفظك ان شاء الله وين ما توصل.
3: عبد الله.
1: والله.
0: بس نبغي نعرف هل انت مع او ضد انك تختار انسان في خير لكن امكانياته محدوده، فقير على قد حاله ما عنده واسطه كذا، ولا انه شخص عنده امكانيات مثلا عائليه وواسطات وعنده فلوس لكن انت مش ضامن معدنه، ايهما تختار؟
3: لا انا الشخص اللي يكون معي انا
0: امكانياته أقدر محدوده،
3: اقدر امكانياته.
0: هي.
3: يعني مش قاعده بدون احكم الناس وطني.
0: فهمتك، بيضاء وجهك، ما قصرت. شكرا.
1: تسلم اخوي عبد الله.
3: شكرا
1: لك. الله يحفظك. الله يحفظك.
0: إذا مع أو ضد في المقابل أن الإنسان اللي يملك خير ويستخدمه لمساعدة من حوله هذا بحد ذاته دليل أنه في خير
1: فعلا
0: يقولون، وفي ناس يقولك لا مش دليل،
1: والعهد على الراوي،
0: لأنه يمكن أصلا ما يصح نفصل الاثنين عن بعض. في ناس فيهم خير ويملكون خير، وفي ناس يملكون الكثير بس ما يعطون، وفي ناس ما يملكون ولا شيء لكن لو ملكوا ما بنعرف إذا بيتغير عليه ولا لا.
1: ممكن
0: ترى الفلوس تغير النفوس يقولون.
1: مرات مو دائما.
0: بعض الناس
1: أيه.
0: تحصل صح. شاءت الأقدار. واحد على قولت أخوانا المصريين شي يقولك دأب على وش الدنيا. من يأب على وش الدنيا يعني أيه. يا لورث ولا صار خلاص هذا ما تعرفه.
1: نفس رأي المنصب
0: مثلا. يمكن معدن الإنسان ما يظهر يوم يكون قادر يعطيك.

0: يمكن يظهر يوم ما عنده شيء تستفيد منه.
1: صح.
0: هني أسألكم، لو شخص كان قريب منك أيام منصبك، شهرتك، فلوسك، مثلا أنت معروف، الناس تحب تتقرب منك، حظك عجيب، فما شاء الله وين تحط إيدك لبركته مثلا، بعدها تغيرت الظروف واختفى، هل كان هذا يحبك أنت ولا يحب الخير اللي أنت كنت فيه؟
1: يمكن اللي كنت فيه،
0: اللي كنت فيه. والعكس، لو أنت ابتعدت عن شخص يوم انتهت مصلحتك عنده، يمكن لازم تسأل نفسك السؤال نفسه. فأحيانا الإنسان اللي يملك خير يجذب الناس بسرعة، وفي ناس وايد متورطين في هالسالفة، يقول كان عندي خير لكن مقادرة فلتر لوادم اللي في حياتي، ودي أعرف منو اللي معدنا طيب ومنو اللي معدنا مش طيب، ما أبغي أقرب الشريين أكثر من الخيرين. خلنا نقول ألو.
1: ألو
2: ألو،
1: يلا حيا.
2: الله حييك
0: بشهاب.
1: بشهاب
2: كيف حال منصور؟
1: مرحبا والله بشهاب،
2: شو أخبار؟
1: أنت وين يا بشهاب؟
2: والله موجود في الدنيا قريب حواليك حواليك
1: يا مرحبا بك والله يا ابو شهاب. علومك؟
2: والله علوم خير، علومكم كيف حالك؟ كيف حالك بدور؟
0: حياك الله ابو شهاب، مرحبا.
2: الله يحييك
0: ابو شهاب. احنا اليوم نسال سؤال علشان نوضح الجواب عدل معاك. شخصين وقفوا معاك في ازمه، هذا مثال، تمام؟ الاول ما عنده شيء بس يطبطب عليك ويداريك ويقول لك كلام طيب ومن يصبح ومعاك لين يمسي، والثاني ما يسأل عنك وايد لكن مثلا دفع مبلغ وقدر عشان يحل مشكلتك، منو فيهم تعتبر انه وقف معاك اكبر وقفة من الثاني؟
2: والله انا اشوف بوجهة نظري اشوف الاثنين وقفهم معي، واحد من جانب النفسي،
0: نعم،
1: واحد من جانب
2: المشكلة، يعني جانب المادي اللي دفع وقف وياي،
0: تمام.
2: وأنا أشوف اثنين هم وقفوا معي يعني في نفس الموقف.
0: صحيح.
2: يعني واحد الأول خفف علي يعني مشاكلي وهمومي وهذا ويداريني وهذا، والثاني يعني أشوفه أنه شو اسمه رجال، يعني وقف معي وقفة وعنده وقفة وكلمة واحدة
0: عدل،
2: وقف معي في موقف معي وانقذني من موقف، وقف ما شاء الله عليه، يعني أشوف اثنين وقفوا معي.
0: صحيح.
2: لكن شوف الصدق يعني هو اللي مش الأول، يمكن في كثير يعني تحصلين،
0: نعم،
2: نفس الأول يعني كثير يعني، بس الثاني ما تحصلين نفسه.
0: فهمتك.
2: يعني صعب تحصلين نفس الشخص هذا.
0: بيض الله وجهك، ما قصرت.
1: السلام يا أبو شهاب، لا تقطعنا.
2: مرحبا عليك.
0: مرحبا.
1: الله يحفظك.
0: إذا خلونا نأخذ هذا الفاصل بسيط وبنرجع نتواصل معاكم.
1: اتصال.
0: لا ما باخذ فاصل عن خاطر هالاتصال. الو
3: مرحبتين،
0: حياك الله حمدة، كيف الحال؟
3: الله يحييكم، مساء النور.
0: مرحبا مرحبا،
1: مساء النور يا هلا حمدة.
0: قولي لنا حمدة، سمعتي المثال؟
3: والله انا عن نفسي بختصر لك عشان ما اطول عليك وعول الاسراف.
0: قولي.
3: هم الاثنين مش موجودات.
0: لا
3: بس انا بختارها اللي بيطبطب
0: لو خليت خربت يا حمدة. موجودين أمس هذا، موجودين عندي اثنين أمس.
3: أنا الصراحة يعني ما أدور لا من هذا ولا من هذا، أنا معتمدة على الله وعلى نفسي.
0: ما عليه، بس أنت من وجهة نظرك تحسين الشخص اللي فيه خير ولا اللي عنده خير، أيهما تفضلين؟
3: وأنا قلت لك لا هذا،
0: وتبين حتى اللي فيه خير؟
3: ابدا.
0: الناس البعضة يا حمدة، انت متشائمه صراحه.
3: شوفي بدور بقلي شيء، انا عن نفسي عمري ما تعرضت لهذا الشيء، بس انا يطلبون مني الناس وايد، يطلبون مني هذا الشيء.
0: ما عليك، وانا توقفين معهم.
3: انا اللي ابغي اعطيه بعطيه، واللي اشوفه مطمع فيه لا اروح انا بعيد.
0: فهمت
3: الصراحه، يعني اللي ما يطلبني وهذا بصراحة ما قصر فيه، بس اللي شوفه مطمع لا عارفة أنا مطمع أروح أنا بعيد.
1: أيوة.
0: مشكورة، بيض الله وجهك يا حمدة.
1: تسلمين يا حمدة.
0: إذن أنا أقدر أقول أن يمكن في النهاية المشكلة مو في امتلاك الخير والمال والمكانة والقدرة، نعم كلها نعم وحلوة وجميلة، لكن يكون في شيء غلط أن الإنسان بالرغم من هذا كله يبحث عن حياة مستقرة ومريحة.

0: اليوم أحيانا الإنسان اللي يملك خير يجذب الناس بسرعة، لأن خيره وايد ظاهر، سيارة وبيت ومنصب وعلاقات وقدرة، قادر على أنه يخدمك. أما الإنسان اللي فيه خير، خيره ما يبان من أول لقاء، يحتاج مواقف وسنين وخبرات بأنك أنت تقدر تعرف هذا البني آدم ومعدنة. بناخذ فاصل مستمعينا ونرجع نتواصل معاكم على الموجة الصح، معاينا بدور المرسوقي ومنصور الغساني.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبوظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس مسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

0: مسموح.
1: يا زي زي مسموح ناخذ اتصال.
2: لحظة هود
3: هدا.
1: حياك الله آن، كيف الحال؟
3: الحمد لله، شحالكم؟
1: الله يسلمك،
3: وحشتوني وايد.
2: احنا اكثر والله.
3: اي بقولكم، تحبني ولا تحب الدراهم؟
2: اول شيء طمنينا على صحة الوالدة.
3: الحمد لله بخير
2: ان شاء الله دائما.
3: الله يخليك يا رب.
2: ودراهم ونحبكم وكل شيء، كل شيء نسوي نحن نحبكم في النهاية.
1: آن سؤال، أنت مع أو ضد أن الإنسان اللي يملك خير ويستخدمه لمساعدة من حوله هذا بحد ذاته دليل أنه هو إنسان خير؟ شو رأيك؟
3: أكيد
1: مع، يعني مو بضد.
3: هي
1: إنزين، شو قيمة الخير إذا ظل مجرد نية؟ يعني ما سوالت شيء بس هو في نيته يحبك ويقدرك و...
3: لا لا، خل نيته حقه.
1: أوكي
3: خل نيته حقه. أنا أبغي مثل ما يقولون
1: نية
3: يعني
1: كاش.
3: هي يعني أنا عقب هالعمر ما أظني يعني بدور لي شيء ها ولا
1: نية،
3: لا أطيح واقفة يعني.
1: صح، إن شاء الله
3: إن شاء الله. بالعكس.
1: يا رب عزمينا أنا ومنصور.
2: هي هي هي.
3: أكيد أول ما عزيم إن شاء الله. كتب الدعاء أنتو بس.
2: نعم كثرين، لا تحاتي.
3: الله يحفظك.
2: ولا تقطعينا آن.
3: أكيد إن شاء الله.
2: وصلتيها وايد ترى.
3: لا والله بس شوي ما يصادف الوقت إنه يناسب.
2: لا لا إن شاء الله.
3: الله
2: يحفظك. يا مرحبا.
1: إذا شخصين واقفين معاك في أزمة، الأول ما عنده شيء لكن ظل معاك يوميا، والثاني ما سأل عنك كثير لكنه دفع عنك مبلغ كبير وحل مشكلتك، منو فيهم تعتبر أنه وقف معاك أكثر؟ هني ممكن نقول أن الوجود أهم
2: فعلا.
1: في ناس يقولون وقت الجد والأفعال الواحد يتكلم هني.
2: صح، أنا بالنسبة لي
1: هي
2: والله وقفات اللي هي
1: الأفعال،
2: الأفعال أهم.
1: مش إنه دائما 24 ساعة يبهنسك ويعطيك أبدا.
2: تعرفي عقب شو بيسوي فيني؟
1: شو؟
2: أوه. تذكر يوم عطيته؟
1: صح، تذكر يوم سويت لك بيحط. تعرف هاي اللي تتحرك نفسها المطاعم؟
2: أيوة.
1: أنا مسلف منصور في الميلس، في نص
2: الباب
1: الميلس
2: مفتوح وما أدري شو.
1: زينون زينون الإيدي يحط لك. يمكن في النهاية المشكلة مو في امتلاك الخير، المال والمكانة والقدرة كلها نعم جميلة، لكن يوجد شيء غلط إن الإنسان يبحث عن حياة مستقرة ومريحة. لكن الخطأ يمكن يبدأ يوم نخلط بين قيمة البني آدم وقيمة الأشياء اللي عنده.
2: صح.
1: لأن الأشياء أصلا تتغير، الغني ممكن يخسر، صاحب المنصب ممكن يتقاعد، صاحب العلاقات ممكن تتغير ظروفه. لكن إذا كان الخير في الإنسان نفسه يبقى عنده شيء ما ينأخذ منه بسهولة وهو معدنه
2: فعلا.
1: فأنا أقدر أقول أن يمكن الحياة ما تسألنا دائما منو يملك أكثر، ويمكن السؤال الأهم من يبقى مثل ما هو لما يملك أقل.
2: وفي بعد شغلة ثانية بدون
1: قولي،
2: مو بالكل ما في خير، الكل في خير، ولكن من هو الشخص؟
1: نعم.
2: زين؟
1: نعم.
2: اللي فعلا الواحد يستند على ظهره. يمكن هذا الشخص اللي تقول عنه عنده خير بس ما في خير معاي، بس مع بدور في خير.
1: صح، تلقى مبيض وجهه قدام الخلق بالضبط. لكن انت بالذات ما يبغي يسوي لك.
2: ففي النهاية الكل في خير، لكن كيف تزرع هذا الخير وكيف تبينه قدام الناس هذا هو الموضوع. وصلنا للنهاية، شكرا لكل من سمعنا وتابعنا في برنامج من الآخر. باكر إن شاء الله حلقة جديدة مع المبدع بدور المرزوقي.
1: حياك
2: ومنصور الغساني.
1: مرحبا.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة لوتا.
5: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015 وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
3: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
6: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
8: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
6: أقول لك الشارع فاضي، ربط حزامك ولا نزلك.
8: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
6: زين لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
8: ها شفتي كيف تتحرين مخالفة والسلام؟ لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
6: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
8: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور، وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
6: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا أسوق.
8: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
6: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
8: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
6: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: فخورين بالإمارات.
10: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
9: فخورين بالإمارات.

مكان يا مكان قبل 30 عام ابتدت قصتنا وياكم من ذاك الزمان. إمارات اف ام عمر يجمعنا مع أعذب الكلمات والألحان.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أه منك
0: عدنا شيدي، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أه منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أدبك 2026 فعالياته من 2 إلى 5 من نوفمبر المقبل في مركز أدنك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومة الطاقة المرنة والذكية. تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير العيش الكريم لأبنائه المواطنين، أمر سموه بسداد مديونيات 82 حالة بإجمالي مبلغ قدره 17,859,829 درهماً. شارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الاجتماع الذي عقده فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع عدد من قادة ووزراء خارجية دول عربية وإسلامية على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد سموه دعم دولة الإمارات للمساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى خفض التصعيد وإرساء السلام المستدام. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بإضافة اختصاصات جديدة لمجلس أبوظبي الرياضي تشمل تنظيم وترخيص المنشآت والجهات الرياضية ومنح الاعتماد المهني لمزاولة المهن الرياضية وأصدار تراخيص مزاولتها في المنشآت والجهات الرياضية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
6: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البرمة مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
7: ويانا كل يوم معلومة لها جو وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مساكم الله بالخير يا أهل الإمارات وبكل حد يسمعنا من أي مكان. طمنونا عليكم وخبرونا كيف يومكم.

ويا هلا ويا مرحبا فيكم في برنامج ويانا. هذا البرنامج اللي نلتقي فيه نسولف نضحك نختلف نتفق، وأهم من هذا كله إن نكون ويا بعض. حياكم الله في ساعتين على الهواء، راح تكونون معاي وراح أكون معاكم ونصير كلنا مع بعض إن شاء الله. هذه أجمل تحية من بدور أحمد، إعدادا وتقديما لحلقة اليوم من برنامج ويانا.

ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

الأحداث الرياضية أكيد ويانا. يمكن اليوم مش يمكن يبدور الأكيد إن أنظار الجماهير الخليجية كلها اليوم تترقب منافسات بطولة خليجي 27، واللي أكيد راح تكون من الفترة من 23 واللي تنطلق اليوم لتاريخ 6 أكتوبر واللي راح يشارك فيها 8 منتخبات. المباريات راح تكون مقسمة إلى مجموعتين، والبطولة لكأس الخليج العربي اللي قلنا فيها 8 منتخبات أكيد راح تكون المجموعة الأولى السعودية، العراق، عمان، الكويت، والمجموعة الثانية الإمارات، قطر، اليمن، البحرين. راح يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور نصف النهائي، وراح يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الأولى والوصيف أمام متصدر المجموعة الأولى أيضا. من بعدها راح يتأهل منتخبين بس لنهائي المقرر يوم 6 أكتوبر، وبعدها راح يتم تحديد بطل كأس الخليج العربي. طبعا أكثر منتخب يتصدر قائمة المنتخبات تتويجا بكأس الخليج برصيد 10 ألقاب الكويت، ومن بعد العراق بأربع ألقاب، والسعودية وقطر بثلاث ألقاب، وطبعا البحرين والإمارات وعمان لقبي لكل منتخب. طبعا طاقم كبير لقناة أبوظبي الرياضية من شبكة أبوظبي للإعلام وأيضا من شبكة أبوظبي الإذاعية راح ينقلون الحدث صوت وصورة. خلونا مع بعض نتعرف على جدول مباريات دوري مجموعات كأس الخليج 27. يوم الأربعاء 23 سبتمبر بعد قليل راح تبدأ مباراة العراق وعمان، السعودية والكويت الساعة 8 باكر. يوم السبت خلونا أول شيء في مجموعات كأس الخليج، العراق وعمان الساعة 5:30، السعودية والكويت الساعة 8. يوم السبت 26 راح تكون الكويت مقابل العراق الساعة 6:55، السعودية وعمان راح تكون الساعة 8. يوم الثلاثاء راح تكون السعودية والعراق الساعة 8، السعودية والكويت بتكون 9، يعني احنا عندنا تقريبا بتكون 10 صح؟ اوكي انتوا خذوا التوقيتات ودبلوها، يعني واحدة بس فرق ساعة. يوم الثلاثاء السعودية والعراق الساعة 8:30، عمان والكويت الساعة 8:30. نروح للمجموعة الثانية واللي راح يكون فيها يوم الخميس باكر، منتخبنا الإماراتي راح يلاقي منتخب اليمن الساعة 8:55، قطر والبحرين الساعة 9، الأحد 27 اليمن وقطر الساعة 8:55، الإمارات والبحرين 21 يعني الساعة 9 بتوقيتنا 10. انتو قلت لكم فرق ساعة، انتو معاي؟ الأربعاء 30 سبتمبر راح يكون الإمارات وقطر الساعة 8:30، البحرين واليمن الساعة 8:30. أما نصف النهائي راح يكون يوم السبت 3 أكتوبر، متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، متصدر المجموعة الثانية راح يكون مع وصيف المجموعة الأولى. النهائي راح يكون يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، وراح نعرف منو اللي راح يكون في النهائي بعد طبعا التصفيات الكاملة. من هني من إذاعة إمارات FM لكأس الخليج العربي 27، إن شاء الله بإذن الله أنها تكون إماراتية، كأس إماراتي، ونحتفل فيه ونستانس مع أحلى منتخب، منتخب الإمارات، مع كل الأمنيات لجميع الفرق المشاركة.

0: من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.

يا مرحبا وسهلا، معكم ويانا عبر تيار إمارات فم. فصل الخريف يا جماعة الخير يبدأ رسميا اليوم 23/9. الخريف يبدأ رسميا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبذلك يعلن انتهاء فصل الصيف وبداية موسم أكثر اعتدالا، مع أكيد انخفاض وتراجع في درجات الحرارة وتغيرات ملحوظة في الطقس خلال الأسابيع المقبلة. نحن والله ونحتاج الصراحة نحتاج أن الصيف يعني يروح بحفظ الله ويوصلنا الخريف والشتاء والربيع. نحتاج للشتاء، نحتاج للبر، نحتاج لموسم جميل من منظر خريف أوراق شجر على الأرض، وشتاء حلو نستمتع فيه، الهوت شوكولات، القهوة الحارة، الشاي، كل شيء حلو مع دخول الأجواء واعتدال الجو. يعني حالات البر وفعاليات وأشياء الجميلة الحلوة من الفعاليات اللي راح تكون إن شاء الله موجودة في عاصمة الحبيبة أبوظبي. طبعا مهرجان الشيخ زايد، مهرجان تلمر عبر الدولي، وعندكم بعد مهرجان أم الإمارات، وأيضا معرض الكتاب، معرض العين للكتاب الدولي، ومعارض حلوة قادمة بتستضيفها عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، وهذه تحلي مع الشتاء وأجواء الخريف.

ويانا ويانا على أثير إمارات FM، ونروح لفعالية جميلة وإعلان عن نسخة ثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات قرى الإمارات للجري 2026. ما عليه، أحيانا توقف. طبعا مستمعينا، برعاية ذياب بن محمد بن زايد، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة عن تفاصيل نسخته الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، وهذا الإعلان تم في مؤتمر صحفي أقيم ضمن مشاركة المجلس في معرض سوق السفر العربي 2026 في دبي. وتنطلق سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026 ما بين فترة 10 أكتوبر وتستمر لـ 5 ديسمبر. السلسلة هذه راح تشمل 7 سباقات تقام في 7 قرى موزعة على مختلف إمارات الدولة، وتقدرون أيضا أنكم أنتوا تشاركون في هذه السباقات عبر موقعهم الإلكتروني. أحس أيضا بعد من الرياضات الجميلة الجري، خصوصا في فصل الشتاء، تأيدوني أكيد الرأي صح؟ فشاركوا بهالفعاليات واستمتعوا فيها وموفقين دائماً.

0: ويانا.
1: خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

بصراحة شوي يخطر في بالك إذا سمعت كلمة أثاث فاخر، أكيد بالك دام فخم فهو بيكون غالي وسعره بعد نار. لكن خلني أخبرك شيء، إذا تبغي الفخامة الحقيقية من رخام خشب صلب وتصاميم راقية تعيش معك سنوات طويلة وأيضا تكون الأسعار مدروسة، أنا أخبرك اليوم عن 2XL Home اللي يقدم لك المفهوم للفخامة للرقي للسعر اللي يناسب ميزانيتك. 2XL Home بعد فوق الأسعار المدروسة يقدمون لك خصومات ما بين 25-75%، وهاي فرصتك أكيد بأنك أنت تحصل على أثاث فخم وسعر زين بدون ما شوية تنقص أو تخرب ميزانيتك. تقدرون اليوم تزورون فروعهم أو تسوقون أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

طلعة، وهالطلعة راح تكون طلعة مختلفة. ليش؟ سمعوا معي، 30 اكتوبر راح يكون حدث يعني نشتاق له كثير في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي. طبعا تحت رعاية كريمة من صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. تنطلق فعاليات مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026-2027، وراح تكون الانطلاقة يوم 30 اكتوبر، وراح يتواصل المهرجان على مدى 136 يوم. راح تكون في فعاليات ثقافية، ترفيهية، رياضية، وأنشطة متنوعة، وراح يستمر لتاريخ 14 مارس 2027. المهرجان مسيرته أبرز الفعاليات اللي تكون واللي تجمع بين الأسرة والمجتمع وبين الزائر أكيد من مختلف أنحاء العالم. فلا تطوفون هذا المهرجان، وأنا متأكدة ان الكل يتريى هذا المهرجان الجميل الحلو، خصوصا ان يعني تكون فرصة ان الواحد يشوف الفعاليات، يشارك فيها، يتسوق، وايضا يمارس الرياضة كمشي متواصل. مساحة المهرجان وايد كبيرة، والمنطقة وايد حلوة موجودة في الوثبة هذا المهرجان، فهي فرصة حلوة اكيد استغلال الاجواء الجميلة، ايضا من الاشياء الجميلة والمحببة للقلب.

0: ويانا. خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mb.com/marriott-bonvoy.
2: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات.

موسم الانفلونزا بدا، وانك تقدر اليوم تحمي نفسك واحبابك من اي وقت مضى يكون التلقيح طبعا اسهل، وتقدرون تحصلون عليه هذا اللقاح، لقاح الانفلونزا، بشكل مجاني في اي من عيادات صحه ابو ظبي والعين، سواء لك الافراد عائلتك أو حتى لأحبابك وزملائك، تقدر تقول لهم بأن اللقاح متوفر مجانا في عيادات صحة سواء كانوا بوظبي أو في العين. وطبعا تقدرون أنكم أنتوا تزورون أقرب عيادة من عيادات صحة وتحصلون على هذا اللقاح، اللقاح الإنفلونزا بشكل مجاني في عيادات صحة، تبقون بصحة وعافية طوال الموسم.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. دعت دولة الإمارات على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا إلى هدنة إنسانية غير مشروطة ووقف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، بما يسهم في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي الحرب والجماعات المتطرفة. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث الرئيس السوري أحمد الشرع، تحدث عن مسار التفاوض مع الدولة العبرية قائلا إن المحادثات وصلت في مرحلة ما إلى تفاهم على أغلب القضايا، وإن نجاح الترتيبات الأمنية قد يفتح لاحقا الباب أمام نقاش في شأن سلام طويل الأمد. بدأ الناخبون في المغرب التوجه إلى مكاتب الاقتراع لاختيار برلمان جديد يفرز حكومة لخمسة أعوام، وسيعين الملك محمد السادس رئيسا للوزراء من الحزب الفائز يكلف بتشكيل الحكومة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أنه ليس أمام إيران سوى التوصل إلى اتفاق أو مواجهة التصعيد، مشيرا إلى أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا لقاء مع وسطاء إيران. شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لطهران بامتلاك سلاح نووي، قائلا إن هذا الأمر انتهى بالفعل. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إعادة فتح مضيق هرمز تشكل أولوية، مشيرا إلى إنشاء ائتلاف مستقل متعدد الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في المضيق. النبأ الأخير، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى رغبة الرئيس ترامب في إنهاء حرب أوكرانيا. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

وساعتنا الثانية بدأت معاكم مستمعين عبر أثير إمارات فم في برنامجكم ويانا. طبعا مع جشن مال التجهيز للمدارس صار أسهل, صار أسهل وأسرع وأحلى. جشن مال يقدم لكم منتجات وتشكيلات مدرسية عالية الجودة مع رسومات وشخصيات كرتونية محبوبة عند الأطفال. عندهم حقائب الظهر, عندهم حقائب الترولي وأنواع مختلفة من اللانش بوكس. فزوروهم في ياس مول, مارينا مول, وحدة مول, دلما مول, والعين مول. بتلاقون فروعهم موجودة في هالمولات وتستمتعون بالتسوق للمدرسة. يلا خلونا نروح سوا لمسابقة جشن مال. وطبعا المسابقة عليها أربع فايزين, كل فايز راح يحصل على حقيبة من كيبلينج بقيمة 495 درهم. كل اللي عليك تفتح المسجات عندك بالتليفون وتكتب داخل المسج جشن مال, جشن مال هذه الكلمة بس تكتبها وتتبعها باسمك الثلاثي, رقم تليفونك, وتطرش على 3666.

وبانتظار أربع فايزين من حقائب كيبلينج بقيمة 495 طبعا درهم إماراتي. كل التوفيق للجميع، وتابعونا أكيد عبر أثير إمارات فم فيا وش السالفة فويانا، وإن شاء الله آخر الحلقة راح أعلن اسم الأربع فايزين.

0: أيامنا. خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا. حالة الطقس في إمارات الدولة:
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28.
0: كل يوم شيء جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
0: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.
3: ساعتنا الثانية عبر أثير إمارات اف ام من ويانا راح تكون كلمة راح نتكلم فيها ونشوفها من زوايا مختلفة، من ناحية علمية، ومن ناحية دوام ومسؤوليات، ومن ناحية أشياء كثيرة. اليوم الكلمة اللي راح نسولف فيها، نتكلم فيها، نتعمق فيها هي كلمة العمل. إذا بنبدأ من الدراسات العلمية، فيا جماعة الخير، الدراسات تشير أن الواحد لما ينظم وقت عمله وياخذ فترات راحة مناسبة، هالشيء يساعده على أنه يحافظ على تركيزه ويخفف من التعب. يعني مو بشرط أنك تشتغل ساعات طويلة علشان تكون شخص منتج، الأهم كيف تستغل وقتك وكيف أنت تنجز شغلك. لأن في ناس تداوم من الصبح لين آخر الليل، وآخر اليوم تقول لك، تسأله شو أنجز شو سويت، يقول لك والله ما أدري، بس صراحة أنا وايد تعبان، وايد تعبت. فدائما دائما تنظيم الوقت والراحة بين فترة وفترة يخلونكم تشتغلون بشكل أفضل.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صباح الخير أبو ظبي. الأجواء الصحية مبشرة في كارفور، بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج، وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات، وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الياي؟
1: كل يوم شيء جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.

وانا معاكم على اثير امارات اف ام، وما زلنا مع الكلمه واللي نشوفها من عدة الزوايا كلمه العمل. تخيلوا معاي واحد يقول انا احب العمل وايد بس ما احب ابدا باكر. يقوم الصبح والمنبه يرن ويقول اليوم لازم اكون شخص منتج، يشرب قهوته، يفتح اللابتوب ويرد على أول رسالة. عقبها يقول تعبت، خلني أخذ بريك علشان أرجع بنشاط. تمر ساعة وساعتين وفجأة يطالع الساعة ويقول يا جماعة الدوام خلص، باكر إن شاء الله ببدأ صح. وهي باكر ونفس الخطة. حسيت ان نتكلم عنك او نتكلم عنك. يا جماعة الخير، ترى كلنا نحب الراحة وكلنا تمر علينا ايام ما لنا خلق نشتغل، وهذا الشيء طبيعي. بس المشكلة يوم تتحول كلمة باكر لعادة وكل شغلة نأجلها لين تتراكم علينا. خلونا نتخيل مع بعض بعد 10 أو 20 سنة كيف بيكون شكل دوامنا. بخبركم لكن بعد الفاصل.

0: يا مرحبا بكم في ويانا، وخلونا نروح واذكركم بسؤال المسابقة، لاني عارف ان وايدين يبغون يفوزون بهذه المسابقة. مسابقتنا من جشن مال وامارات FM، وكل اللي عليك بس ان انت على الاسمس تكتب جشن مال وتكتب اسمك الثلاثي ورقم تليفونك، وان شاء الله في اخر الحلقة ختامها راح اعلن على اسم الفايز في هذه المسابقة. راح يكونوا معنا اربع اسماء، كل اسم راح يحصل على حقيبة كيمبلينج مقدمة من جشن مال بقيمة 495 درهم إماراتي. فالكم إن شاء الله الفوز وتحصلون على الجوائز المقدمة من جشن مال وإمارات فم.
1: قدر الليل والرحلة طويلة والحمولة على راسي ثقيلة، والسفر طال طال ما باليد حيلة، من فراق المحب والبال حيران.

انتي يا نفس الحليلة طال ليلي وساعاتي مليلة. شي نظر شي نظر هل شي وسيلة يا أهل ودي أنا عاشق والهان. شل صوتك معي يا طير معلي وصله للعرب شرقي وقبلي يقول لهم صاحبه بالحب مبلي منكم ما ظهر له شهر.

طول قمره يسبق السير يتبع كل أثره يشرح الحال وتحلون أمره بعد ما عاش في فرقة وحرمان والهوى والمحبة رأس مالي محتكم لجلها مهما بدالي وانت يا بليس رح رح رح مالك ومالي لا تغير علينا نغمة الدان نغمة الدان.

0: ويانا. خذوا بريك وخلوا الوناسة علينا.
1: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
0: معلومة للخبر، ومن الفن للوناسة. ويانا
3: شدوا حيلكم، ما بقى شيء من الوقت، بسحب الأسماء وبعلنها على الهواء. تخيلوا تخيلوا معايا، يعني بعد 10 أو 20 سنين كيف بيكون شكل الدوام؟ هل الذكاء الاصطناعي والروبوتات بيخلون شغلنا أسهل، ولا بتظهر لنا وظائف جديدة ما كنا نتخيلها؟ تخيلوا يعني مثلا واحد يقول أنا اليوم ما رحت الدوام لكن الذكاء الاصطناعي داوم عني. تبونها صح؟ لا بس صدق، بعيدا عن الضحك والسوالف، في المستقبل مو بس عن تقنية، بعد عن بعد في طريقة تفكيرنا في العمل. هل بنشتغل عشان الراتب وبس، ولا بنشتغل على شيء نحن نحبه نطور فيه ونوازن معاه حياتنا؟ هاي كانت كلمتنا اليوم، كلمة العمل. باقي 5 دقايق تقريبا وأسحب لاسم الفايز معنا في طبعا مسابقة جشن مال. كل اللي عليك تطرش مسج على 3 لستات وتكتب لي فيه جشن مال، اسمك الثلاثي، رقم تليفونك، وإن شاء الله بانتظار 4 فايزين ب4 حقائب. قيمة كل حقيبة 495، مقدمة من كيبلينج وجشن مال وإمارات. فشدوا حيلكم، 5 دقايق واعلن اسماء الاربع

0: ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو
1: لها حكاية.
0: لا تروحون بعيد، خلكم ويانا. ويانا.
2: وفو ويانا كانت معانا مسابقة، والمسابقة لجشن مال، واللي فازوا معايا هزاع أحمد الشحي حقيبة من كبلينج بقيمة 495 درهم، إيمال البلوشي بعد حقيبة من كبلينج، غانم أحمد المرزوقي حقيبة من كبلينج، ومحمد الأمين حسين حقيبة بعد من كبلينج بقيمة 495 درهم، مقدم من جشن مال وإمارات فم. كل الشكر أكيد لكم مستمعينا لمتابعتكم لبرنامج ويانا على أثير إمارات فم. هذه أجمل تحية مني بدور أحمد. مع السلامة.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تصدرت الإمارات أسواق رأس المال الخاص في منطقة الشرق الأوسط مدعومة ببرامج التحول الاقتصادي وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية وتطور قدرات المؤسسات الاستثمارية، وذلك وفقا لتقرير جديد أصدرته ألادين، المنظومة التقنية التابعة لبلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم. تصدرت الإمارات المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 الصادر عن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، والذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية. أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة إجمالية تبلغ 437 مليون درهم على المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري. استقر الدولار اليوم قرب أعلى مستوياته في شهرين، وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 100.56 نقطة. انخفضت أسعار النفط اليوم إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 99 دولار و18 سنتا للبرميل بحلول الساعة 1:19 بتوقيت غرينتش. استقرت أسعار الذهب اليوم إذ سجل في المعاملات الفورية 4356 دولار و92 سنتا للأوقية بحلول الساعة 12:40 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. ختام الموجز قدمه لكم محمد علي، إلى اللقاء.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
3: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28.
4: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.
5: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM. الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: تو اكس ال هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2X الهوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2xlhome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
4: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات FM، تسمع وكانك ترى.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: الدكتورة حصة لوتا.
2: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حيث الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
2: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
4: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
5: هدي هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
4: أقولك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
5: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
4: زين لا عاد، إلا تراها مخالفة وخلاص.
5: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق، ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
4: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
5: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
4: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
5: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفه نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
4: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
5: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة. أوعج.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة.

0: شكرا، ألف شكر.
1: ثبتها واسمعها إمارات FM.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: ويانا.
0: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية،
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكان للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: الله عليكم.
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
2: خلك معانا على إمارات اف ام.
3: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 39-28، الشارجة 39-26، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-28. اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

0: تزيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

فوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات FM.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

طبيعي عاشوا. هدي عالصوت، هدي وطي عالصوت، هدي هدي عالصوت، هدي هدي هدي، يلا علي علي.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: يعطيكم العافية.
1: الجديد والحصري
2: أروم يا رايح عن العين
1: وهوانا خليجي
3: وياك خذلي
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك والايام عندك ويا احبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

محتار أي هدية تختار؟ هالغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: إقالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 38-27، الشارجة 39-26، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-27.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

مع رشفة القهوة وحبات الكاكاو. اسمع إمارات FM وشغلها ناو.

0: موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.